فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع

من سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا، وتقضي بها حوائجنا، وتصرف عنا بها كل هم وغم، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 23 دقائق. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. ربى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه. وما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى القرآن الكريم متخلقين بأخلاقه، متأدبين بآدابه، عاملين بأحكامه وشرائعه، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كتاب هداية. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بالقرآن الكريم، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا من قصار الصور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من قصار السور بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نتنسم عبير الهجرة المباركة، هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى إعادة قراءة السيرة النبوية للوقوف على الدروس المستفادة وأخذ العبر من هذه السيرة العطرة. من الدروس المستفادة من هجرة سيدنا رسول الله الصبر والتزام أوامر الله، فهذا سيدنا رسول الله يظل في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى عبادة الله، وإذا بقومه يؤذونه صلى الله عليه وسلم إيذاء نفسيا، فقيل في حقه شاعر وساحر ومجنون، وإيذاء بدنيا حيث ألقي الشوك في طريق سيدنا رسول الله وألقي عليه سل الجزور. وما زاد رسول الله عن قوله رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وما طلب رسول الله من ربه التخفيف، وما طلب منه أن ينتقم منهم، بل كان يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الهجرة المباركة.

رب. فهو الذي تمام.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور خالد الشافعي.
1: بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت الهجرة النبوية إعلاناً بديوان جديد للحياة، حين حول النبي صلى الله عليه وسلم اليأس إلى عمل، والمعاناة إلى بناء، والانكفاء على الذات إلى رؤية حضارية تمتد للآفاق. أيها الإخوة المؤمنون، إن الهجرة لم تكن فرارا، بل كانت تخطيطا وسعيا. واليوم في دنيانا التي تتصارع فيها الخطى، نحن مطلوبون بهجر عقلية الانتظار.

0: فاعلا من الإنسان أغلى ما نملك. تأملوا معي إخوة الإيمان كيف صار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن الحياة مسؤولية، وأن كل فرض لبنة. لقد آخى بين قلوب لم تعرف بعضها، ليثبت أن قوة المجتمع في تراحمه لا في تنافره. إخوة الإيمان، عبر موجات الإذاعة المصرية وفي فجرنا هذا، يطيب لنا أن نستفتح ذلك اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

المشيرة الكريمة العظيمة ستنا.

وأنا

من

0: صدق الله العظيم.
1: زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. وما أجمله من ختام، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. وحتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، وذلك في 4:08 إن شاء الله، نبقى مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي.

0: الشيخة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب.
1: ها

الصلاة والسلام.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة في مستهل لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت الهجرة أبعد من التنقل بين الأمكنة، كانت إعادة تعريف للإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر لم يكن يهرب من المكان، بل كان يهرب بالرسالة نحو مدارات أكثر اتساعا، ليثبت للعالم أن الحضارة لا تبنى بالجمود، بل بالقدرة على الانفتاح على كل ما هو جديد ونافع. إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا حضاريا يسمى اقتناص وحدها. أيها الإخوة المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا حضاريا يسمى اقتناص اللحظة، فالأمم العظيمة لا تنتظر أن تصنع لها الأقدار، بل تهاجر بفكرها وسعيها لتصنع هي هذه الأقدار. وعلينا إخوة الإيمان أن نسأل أنفسنا، أين نحن من هذه الروح المبادرة؟ أما آن لنا أن نهاجر من قوقعة الكلام إلى رحاب الفعل الحضاري؟ وفي هذا السياق يحق لنا أن نتوقف أمام عالم الأسباب. لقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التوكل لا يعني العجز، لقد كان يرتب ويخطط ويختار الأكفاء. هذه الاحترافية إخوة الإيمان في العمل هي جزء من أمتنا، وهي جزء من إيماننا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في لقاء الفجر. لقاء الفجر يجمعنا على طهر وإيمان، وذكر الله مرجعنا إلى عفو وغفران، وأذن الكون تسمعنا بإنصات وإمعان. إخوة الإيمان، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم الشيخ محمد سالم عامر إلى إقامة الصلاة، وحتى هذا الحين نبقى وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة خلف فضيلة الشيخ محمد سالم عامر، ونقلناها على مسامع حضراتكم عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ختاما إخوتنا إخوة الإيمان، لكم تحيات فريق عمل هذه الإذاعة الخارجية، حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، لبيب عبد الهادي، أراني عبد الباسط، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود وأحمد صبيح. ولكم أرق تحياتي وتحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية. الميكروفون الآن يعود إلى الإذاعة. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السادس من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 10 من سورة الممتحنة وحتى الآية 7 من سورة التحريم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

شهيد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم،

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته

وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

الله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي رتل علينا بدءا من الآية 10 من سورة الممتحنة وحتى الآية 7 من سورة التحريم. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:56، فما زال أمامك الوقت أخي الكريم. نبقى هذه الدقائق مع هذا الابتهال والشيخ سلام الريدي.

قدم المبتهل الشيخ سلام الريدي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 8 من سورة التحريم وحتى ختام سورة المعارج، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

الشرعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

فيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

عذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية الثامنة من سورة التحريم وحتى ختام سورة المعارج. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب، واجبر بخواطر أولياء الأمور. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة ليوم الأحد السادس من شهر الله المحرم من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عمرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، مع إشراقة هذا الصباح وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس، ابحث عن الرزق الحلال، وعليك بأسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. وتذكر أخي الكريم وصية سيدنا رسول الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: والله لن أخشى الحياة وضيقها ما دام لي فوق السماء رجاء ما بين آمالي إلى تحقيقها صدق اليقين وسجدة ودعاء. غدا سيرتحل الظلام وينجلي ويشع من بين الضلوع ضياء، وأرى بشارات السماء قريبة، إن الشدائد بعدهن رخاء. سبحانه.
1: يا من أحس بك، يا من أحس

0: القول بالقلب يختلف عن القول باللسان فقط، فالقول بالقلب هو شأن المؤمنين الصادقين، أما القول باللسان فهو شأن المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم فهم منافقون كذابون. قال الله لرسوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فاللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق وسوء الأخلاق. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحاتة العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم ومن أول سورة نوح، وحتى الآية 18 من سورة الإنسان، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ.

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة نوح وحتى الآية 18 من سورة الإنسان. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم أحمد سيد، تقول في رسالتها: ما هو يوم عاشوراء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يوم عاشوراء من أيام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وذكرهم بأيام الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم النجا، الله يصومونه لأن الله تعالى نجى فيه موسى وقومه،
2: نعم،
3: وأهلك فرعون وجنده فصامه وأمر الناس

0: يعني فرعون عليه اللعنة حينما حشر بقى المدائن وجمع بقى الجنود، لا شك أنهم لحقوا اقتربوا من موسى عليه السلام جند فرعون. فقال قوم موسى إنا لو دركوه، قال كلا، سيدنا موسى عليه السلام بملء فيه قال كلا إن معي ربي سيهدين،
1: الله الله،
0: لأن الله تعالى هو الذي أمره
1: نعم
0: وأوحيني إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني هذا يدل على يعني احشر كما ترى واجمع كما ترى، وربنا بيستخدمه بقى إلى الهلكة. فحينما يعني قال سيدنا موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، أمر الله تعالى أن يضرب العصا، اضرب عصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، البحر ماذا تفعل العصا؟ إنما معجزة يريها الله تعالى لنا. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل عن اليمين من الماء، جبل عن اليسار من الماء، بينهما طريق يبس. آمنت بالله، معجزة ربانية، يعني معجزة خارقة للعادة، المعجزة يعني آية خارقة للعادة، قصها الله تعالى علينا وبيانها. ويعني سيدنا موسى عليه السلام دخل في هذا الطريق اليبس وخرج إلى الطريق الآخر، وظن أنه مفوض في أن يضرب بالعصا مرة ثانية حتى تعود الماء إلى حالتها الأولى إلى الانسيابية. قال اترك البحر رهوا، اترك البحر، لست مفوض، إنهم جند مغرقون. فلما نجا سيدنا موسى عليه السلام نزل فرعون بقى ولا زال على طغيانه وفساده، وظن قومه انه يعني ان هذا من عمل فرعون، واغرق الله تعالى فرعون وجنده. هذه آية،
1: هذا كان يوم عاشوراء.
0: نعم، آية معجزة
1: نعم
0: نجى الله تعالى في هذا اليوم موسى عليه السلام وقومه، وقد لاقى هو يعني سيدنا موسى وقومه ما لاقى من فرعون، يعني استحياء النساء واستعباد الرجال وقتلهم وقتل الصبيان. فهذا يوم شكر الله تعالى فيه، وصاموه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت نحن احق
1: صلى الله
0: بموسى
1: عليه
0: منهم،
1: وسلم.
0: فصامه والرسل بصيامه. هذه المعجزه نقف معها فعلا، ونعلم ان الله تعالى يؤيد رسوله، وسيبقى هذا المدد للامه الاسلاميه يعني الى يوم الدين ان شاء الله.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. سؤال أيضا من المستمع الحاج سلامة الحربي من مدينة الشيخ زايد، يقول: ما فضل صيام يوم عاشوراء؟
0: نعم.
1: وماذا نفعل في هذا اليوم الطيب المبارك؟
2: إن يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة المباركة التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام ومن آمن معه. وهذا اليوم هو يوم مبارك، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل صيامه يكفر سنة ماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن حييت إلى لقابل لأصومن التاسع والعاشر. وصوم هذا اليوم يعني نأخذ منه أنه الشكر لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله عز وجل على نجاة سيدنا موسى عليه السلام. فهذا اليوم الذي يصومه يتذكر شكر الله عز وجل على نعمه، عليه أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة أزداها إليه كما صامه صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: وشكر لله عز وجل.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: وهذا اليوم ينبغي أن نكثر فيه من الطاعات، وأن نكثر فيه من الاستغفار، وأن نكثر فيه من الدعاء، وأن نكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يوم مبارك، صوم هذا اليوم كما ورد يكفر سنة ماضية.
1: نعم.
2: والمسلم لا شك أنه يحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، ويحتاج إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن تعمه رحمة الله عز وجل فيما قد يضعف عنه في حياته من آثام ومعاصي. فهذا اليوم كما ورد يكفر ذنوب سنة ماضية، وكل المسلم يعني يشتاق في كل يوم وخاصة في هذا اليوم إلى مغفرة الله عز وجل وإلى تكفرة خطاياه، فهذا يوم عظيم.

0: كريم مبارك على المسلم أن يصومه استحبابا، وأن يكثر فيه من الطاعات، أن يكثر من الاستغفار والتحميد والتهليل لله عز وجل، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور عبد المنعم، البعض يصوم يوما قبل عاشوراء
0: نعم
1: ويوما بعده.
0: نعم من السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن حييت إلى قادم أن لأصومن التاسع والعاشر. فالذي يريد أن يصوم يوم عاشوراء يستحب له أن يسبقه بيوم أو أن يأتي بيوم بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. فهذا من نوع من الاستحباب، يعني يستحب لمن أراد الصوم أن يسبق هذا اليوم بيوم أو أن يزيد عنه يوما، لأن هذه مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبابا: لئن حييت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام التاسع والعاشر والحادي عشر إن شاء الله من هذا الشهر الكريم المبارك، شهر الله المحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الصافات.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

الصافات صفا فالزاجرات زجرا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن دور العمل والأمل في نجاح الهجرة النبوية المشرفة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان العمل لإنجاح الهجرة صن والأمل. لقد فعل المهاجرون والأنصار كلاهما أفضل ما يليق به، فقد ترك المهاجرون أوطانهم وأموالهم وتحملوا مسؤولية الاغتراب، ولم يكن أجمل من المهاجرين في تضحياتهم إلا الأنصار في إيثارهم، والذين جعلوا من قلوبهم وطنا ومن أموالهم قسمة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الأنصار أحب المهاجرين الذين وفدوا إليهم وقد أعطوهم كل ما يملكون. يقول الله تعالى في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. ولاحظ في الدلالة على أهمية الهجرة أنه في عقاب الحديث وفي سورة الأنفال عن غزوة بدر جاء بقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا كمثال على نصر الله والفتح لأوليائه. ثم لاحظ في غزوة تبوك أن الهجرة جاءت أيضا إلا تنصروه فقد نصره الله بعد الحديث عن غزوة تبوك، مما يؤكد أن حادث الهجرة وإن لم ترق فيه قطرة دم واحدة إلا أنه كان دليلا على تدبير الله سبحانه وتعالى وقدرته، بدليل أنه جاء به في معرض الحديث عن غزوة تبوك وهنا في معرض الحديث عن غزوة بدر. لكن كيف تم إحباط مكر القوم؟ ذلك هو ما نفصله فيما يأتي. تقول كتب السيرة اجتمع الملأ من قريش في دار الندوة لاتخاذ قرار حاسم بشأن محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا هم بشيخ جليل لدى الباب فسألوه من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت بما اتعدتم عليه فحضرت لأسمع ما تقولون وعسى ألا تعدموا مني رأيا ونصحا. وعلى مرأى ومسمع من الشيخ قال بعضهم بشأن محمد صلى الله عليه وسلم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ريب المنون كإخوة له من قبل. وهنا قال الشيخ الضيف وهو إبليس الملعون لا والله ما هذا لكم برأي، فانظروا غير هذا الرأي. وتولى أبو جهل فرعون هذه الأمة، تولى كبر اقتراح قتله الذي راق إبليس فصفق للفكرة التي جاء من أجلها، لكنه لم يفصح عنها حتى لا ينكشف أمره، وفعلا قرروا قتله. ولكن الحق تعالى أعلمه بما دبر القوم وقرر الهجرة وأمر المسلمين بها، وخيب الله مسعى الكافرين وانتصر المكر الخير على المكر السيء. لقد أدى المهاجرون دورهم فهاجروا، وقام الأنصار بواجبهم فآثروا، وبقي علينا على الذين جاءوا من بعدهم أن يسيروا على نفس الدرب وفاء ودعاء وحبا لهم. ومن أنبل صور الحب أن نحب مبادئهم وأن يظل عملهم العظيم حيا في ضمائرنا دروسا يصلح بها الله تعالى ما أبلت الأيام من عزائمنا، وإنا لفاعلون إن شاء الله، وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان، عن دور العمل والأمل في نجاح الهجرة النبوية المشرفة استمعنا إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عمارة. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وبر الوالدين. اللهم وفق أبناءنا الطلاب، واجبر بخواطر أولياء الأمور. اللهم اجعل هذا العام عام فلاح ونجاح وسرور. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آمين. السابعة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورتي المائدة والأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 7:30 إلا دقيقتين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال: بعث النبي خيلا صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاغتسال بعد الإسلام لا علاقة له بأحكام المساجد إلا على بعد، كأن يقال مثلاً: الكافر جنب غالبا لأنه لا يتطهر، والجنب ممنوع من دخول المسجد إلا للضرورة، فلما أسلم اغتسل ليصح له الإقامة في المسجد. وهذا الحديث سيأتي في أواخر المغازي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو مربوط في المسجد 3 مرات، وأنه أمر بإطلاقه في اليوم 3. وكان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يؤدي ما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. ويوضح هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خيلا أي فرسانا، إنهم

0: بعد أن اغتسل ثمام وتطهر دخل المسجد وأعلن إسلامه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الحديث بيان لأهمية الاغتسال لمن دخل في الإسلام ولغير المسلم إذا دخل المسجد، لأنه في الأغلب الأعم جنب، فلا بد أن يتطهر أولا. وهذا ما فعله ثمامة، تطهر أولا واغتسل لأنه مقدم على الإسلام وداخل فيه وقاصد بيت الله سبحانه وتعالى. ويطلعنا الحديث أيضا على عظمة الإسلام في حسن معاملة الأسرى وفي عدم التشدد عليهم وفي إكرامهم، وليس في الإسلام إكراه على الدخول في الإسلام أو التعرض لغير المسلمين بسوء. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر بإطلاق سراح ثمامة وعفى عنه، فلم يقتل، لم يشدد عليه، لم يكره على الدخول في الإسلام، بل أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإطلاق سراحه. فكان هذا سببا في تفكر الرجل في الإسلام وفي تدبره لهذه المعاملة الحسنة التي عامله بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جعله يوقن بأن هذه هي أخلاق النبوة، فأعلن إسلامه ودخل في الدين. ويستنبط من الحديث وجوب الاغتسال على من أراد الدخول في الإسلام، وربط الأسير والغريم في المسجد، وحسن معاملة الأسرى في الإسلام وعدم إكراههم على الدخول في الدين، وعفو الرسول صلى الله عليه وسلم وتسامحه وحسن معاملته مع غير المسلمين. وهذا كان من أهم الأسباب في دخولهم في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معنى الإنسان الكفور ووصفه في القرآن الكريم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول كرامة وعلو كلمة لا إله إلا الله، وذلك من خلال الآية 24 من سورة قاف من قول الحق عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. والأمر للسائق والشاهد، لأن السائق يسوقه والشاهد يشهد عليه فدخوله النار بأمره. ألقيا في جهنم كل كفار، ومادة كفرة تأتي للستر دائما، إلا أن فيه كفر وفيه كفار. الكفار هو الكثير الكفر، والكافر هو الذي كفر مرة واحدة، أما كثير الكفر فكفره يتعدد. لماذا؟ لأن الذي يكفر بالإله كفر به مرة واحدة، أما الذي يكفر بالنعمة فهو كل ما تأتي له نعمة يجدد كفرا بها. يبقى إذن التكرير إنما يجيء في كفار النعمة، وكفار النعمة قسمين: إما أن يكون هم الذين ستروا النعمة في مكانها ولم يذهبوا إليها بجهد العمل وعرق العافية، أو أنهم جاءوا بالنعمة في جيوبهم ولكن ضنوا بها على المحتاجين. يبقى إذن في الكفار بالنعمة اثنين: واحد سترها لأنه لم يذهب إليها، وواحد جاء بها ولكنه ضن بها على أن تذهب إلى الغير. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنيد معناه إيه؟ لأن الذي يعند إن كل ما تقول له حاجة يعرض فيها. ولا شك أن دعوة الرسول للناس بالإيمان تتكرر دائما، وكل مرة يعند وفيش مرة تانية يجي وبعد ذلك يبقى هادئ كده يستقبل بتاعه. كفار عنيد متمسك برأيه فلا يقبل حجة ولا يقبل نقاشا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. طب هذا إذا كان في الكفر بالله، طب وإذا كان في كفر نعمة عنده ماذا؟ حتى لو سأله سائل برضو ما يديش. يبقى إذا العناد يجي هنا ويجي هنا. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير. مناع للخير تظهر في من كفر النعمة، سترها واحتضنها كده ولا اداها للناس. طب وكفار الذي كفر بالله يبقى مناع للخير في ايه بقى؟ مناع للخير على نفسه، حتى على نفسه ما رحمش نفسه، ظلم نفسه، مناع للخير. وأيضا منع الخير عن الغير بوقوفه ضد صاحب الدعوة إلى الإيمان. يبقى ما أخدش خير هو فظلم نفسه، ومنع الخير عن غيره يبقى جه مناع. عن المبالغة، مناع للخير، معتد أثيم. طب مناع للخير ومعتد يعني إيه؟ قال لك هو مناع للخير إن كان عنده خير فظن به، ومناع للخير إن كان في الكفر بيمنع غيره. طب ومعترف إيه؟ بأنه كل ما تجيله دعوة برضه لأي أمر برضه مصمم، أو أنه في مسألة منع الخير يمنع الخير إن كان معه، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد أن يأخذ الخير من الغير. يبقى هو عنده خير ما يطلعوش وعايز يجيب الخير، فيرتشي يسرق يخطف يغصب يدلس، الله كل دي أخذ نعمة من الغير. يبقى لا، منع الخير إن كان عنده خير ومنعه من الناس. أما اللي يعتدي إمتى؟ مش بس يمنع الخير منه، لا ده لما يكون عند ناس خير بده إيه؟ ياخده بأي وسيلة من غير حل. ونقل المال من صاحبه إلى غيره له صور متعددة، بمعنى أنه يسرق والسرقة لها أصول، يسرق نصابا ومن حرز مثله خفية، ده السرقة هي دي بس اللي بتجيب المال. قال لك ووسائل أخرى، الرشوة، الخطف، الغصب، الاختلاس، كل دي صور لأخذ مال الغير بغير حق، بس دي مختلفة. السرقة بخفية ولها نصاب، صحيح. طب امال الخطف ايه؟ يعمل ايه يعني؟ واحد قاعد بيبيع حاجة كده على الترابيزة بتاعته، وجيه واحد كده بيروح خاطف حاجة من اللي قدامه، يبقى ده برضه خطف. طب والاغتصاب؟ الخطف ياخدها ولا نلحقوش، انما الاغتصاب ده حقنا ومسكنا ايده، يوم يعمل ايه؟ يفلفص ايده وبده ياخدها بالعافية كده. الله، ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء، فزي ما بنشوف كده. اذا وسائل الاعتداء كثيرة، اما سرق واما خطف واما غصب واما رشوه واما اختلاس. ادي صور الاعتداء على مال الايه؟ على مال الغير. مناع للخير معتد، ايه؟ مريب، شكاك، عنده شك كتير في ايه؟ يشك في ايه يعني؟ طب نوع الشك عنده هنا ايه؟ قام قال لك نوع الشك يراوده ان هو بقى يعني زودها شويه، وبعدين برضه نصه، وبعدين يجي تاني، فيرتاب في اصل الايه؟ انه لا يمكن ان يعطي خيرا عنده إلا إذا كان له مقابل. أذكر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الأمر الأول، بقى الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه. لكن العذاب نوعين، في عذاب مطلق كده وفي عذاب إيه؟ شديد. عذاب شديد ده لمين؟ اللي قال فيه رب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الاول لدون ذلك، ويمكن الثاني فكان فيه القائين لعذابين، عذاب بس مش موصوف بالايه؟ بشده، وعذاب موصوف بشده. لان مثلا الذي اشرك بالله يبقى ده داخل في الايه، واللي ما اشركش وعصي وعمل كبيره ولا عمل اي حاجه برضه ياخد عذاب، انما لسه برضه فيه لطف، يمكن يتوب يمكن يستغفر حاجه، او هو في رحمه الله يعني ما يسويش بين ده ودي. لان كلمه التوحيد حين تقال لها أثر في حماية النفس حتى في العاصي، وإلا لو دخلنا ده ويا ده يبقى كلمة التوحيد ملهاش إيه؟ ملهاش معنى. الذي جعل يعني في عذابين اثنين، عذاب مطلق كده وعذاب إيه؟ شديد. يبقى عذاب شديد لمين؟ للي هو إيه؟ كفر بالله وأشرك به. والعذاب الثاني في قوله يغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. فالغفرته إما أن تكون نهائية وهو حي بأنه تاب وأناب وبعد ذلك أعمل حسنات كتير فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإما إن تاب ولا مالش الحاجات دي يعني يبقى يدخل في عذاب شوية برضه. ليه؟ لكرامة كلمة لا إله إلا الله. قال قرينه، لأن فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له، سواء كان القرين ده من الإنس أو من الجن، يبقى ده هيبقى قرين وياه بيعتزل لنفسه. قال قرينه ربنا ما أطغيته. يبقى إذن القرين ده يا الشيطان، يا شيطان الإنس، يا شيطان الجن. ليه؟ لأنه لما شاف المأزق اللي هم فيه حب يتبرأ من الحكاية، قال أنا ما أطغيتوش، ولكن كان هو اللي كان في ضلال مبين. ولذلك دي تشرحها آية أخرى، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بالقوة كده تأخذونا وخلينا نكفر. قالوا ابدا بل لم تكونوا مؤمنين، احنا اغوى صحيح قلنا، انما انت ما كانش عندكم ايمان يمنع، فما تحجبوهاش فينا انت. ودي زي ما هيقول إبليس في الآخر، يقول إيه إبليس؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان نوعين، إما سلطان قوة وبطش بأنه يرغمه على أنه يكفر، وإما سلطان حجة يقنعه بأنه يكفر. وده يبقى كفر غصب عنه لأنه تخلي القوة، وده قطع للاقتناع. أنا ما كانش عندي سلطان، لا سلطان قوة فأقهركم ولا سلطان حجة فأقنعكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم تعالوا على طول جيتوا، يعني زي ما نقول إحنا كنتوا على تشويري، عايزين بس حد ياخدكم المعصية كده وبتاع. فلا تلوموني فلوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيه يعني مصرخكم وما هو المصرخ؟ في همزة في اللغة يسموها همزة الإزالة، همزة الإزالة. مثلا في كلام معجم خفي، عجم الكلام يعني أخفى ما حدش فهم، وأعجمه أزال منه العجمة. يبقى الهمزة أزالت الإيه؟ الخفاء. زي ما نسمي المعجم معجم اللغة. ليه يعني معجم اللغة؟ كلمات غامضة معجمة، يجي المعجم يعمل إيه؟ يزيل غموضها، يقول لك الكلمة دي معناها كذا، يبقى اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. طيب أصرخكم يعني إيه؟ الذي في مأزق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي ينقذه منه، يقوم يصرخ صرخة، صرخة الفزع، عشان يستدعي بالصرخة من ينقذه. زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا علان يا للو حد عشان ينقذوه، حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش إلا ربنا بقى، ياهو يجي ينقذه. فإذا لما يصرخ عشان الإنقاذ يجي واحد يقول له حرجت لك، يقوم ينقذه مما هو فيه. يبقى صرخ، فجه واحد أصرخه يعني أزال إيه؟ أزال صراخه. قال أنا مش هزيل صراخكم وإنتم مش هتزيلوا، إحنا هنصرخ إحنا الاثنين لأننا في العذاب مشتركين، لا أنا هقدر على أنفعكم ولا أنتم تقدروا إيه؟ ما أنا بمصرخكم أي بمزيل أسباب صراخكم، ولا أنتم مصرخية يعني تزيلون أسباب الصراخ. قال قرينه ربنا ما أطغيته. ولذلك هتبقى معركة بينهم من بعض. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، مش قالوا كده؟ وبعدين كل أمة تدخل تلعن أختها، أنت اللي عملت، تقول له لا أنا ما عملت. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. المعركة دي ربنا مشاهدها، قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقولوش مين اللي أذنب ومش مين اللي أذنب، لأنني عارف مين اللي إيه؟ مين اللي أذنب. فلا تختصموا لدي. والخصومة ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومة دي كانت تبقى زمان، إنما عندني ما عادش المسألة تنفع. لا تختصموا لدي لأنني قدمت إليكم بالوعيد، قلت الذي يفعل كذا له الخير والذي لا يفعل كذا يبقى له الشر، أنا ما قصرتش وإياكم، قدمت بالوعيد. بالوعيد لمين؟ لصاحب الشر. وقدمت أيضا بالوعد، إنما هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة وعيد، مش بيخاطب قسم الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
1: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم التصرف في معاش الوالد المصاب بألزهايمر، وهل يجوز أخذ الفائض بعد نفقاته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الزهايمر هو الصورة الأكثر انتشارا للخرف عند كبار السن، كانوا يسمونه الخرف والرجل خرف. ومرض الخرف هو عبارة عن اضطراب دماغي يؤثر بشكل خطير على إمكانية قيام الشخص المسن بنشاطاته وأفعاله اليومية. ثانيا، قرر الفقهاء أن الخرف يؤخذ في أحكامه بأحكام الجنود، ومنها الحجر على ماله، ويمنع من التصرف فيه بعد حكم القاضي بالحجر، ويجوز لأولاده تعيين أمين منهم على هذا المال حتى يصونه وينفق عليه، أي على أبيه المريض منه. والخلاصة أن تصرف هؤلاء الأولاد في معاش الوالد وأمواله متعلق ومنوط بكفاية احتياجاته من الطعام والشراب والعلاج والملبس، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ذلك لأنفسهم إلا أن يستأجروا من يخدمه لعجزهم عن خدمته بأنفسهم، فحينئذ يجوز دفع الأجرة من هذا المعاش، وذلك صونا لهذا المال من الضياع، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أمسك عليه ماله، أي المريض وغيره، وأنفق عليه بالمعروف. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: ساعتنا الثامنة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم. شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية، عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. في الفترة السابقة سعد بكم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان، وهذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سور القمر، الرحمن، النبأ. التلاوة من التسجيلات الخارجية للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض

والأرض وضعها للناس.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

رب

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة عطرة لما تيسر من سور القمر الرحمن والنبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إن شاء الله التلاوة القادمة بعد حوالي 6 دقائق من الآن للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأعراف. بعدها نستمع إلى المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو ما تيسر من سورة طه. أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. في سلسلة الرد الجميل عن الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات، نود أستاذنا أن نجيب عن ادعاء الماديين المصادفة في قصة نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة بن مالك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، نعم، زعم أصحاب القراءات المادية أن تعثر فرس سراقة ابن مالك وسقوطه المتكرر أثناء مطاردته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا حادثة طبيعية عادية تصيب الدواب في الصحراء ولا تنطوي على إعجاز، هكذا يقولون. ونبين لهم بكل هدوء بالدليل العقلي أولا الذي يخاطب عقول هؤلاء. من الناحية المنطقية العقلية الرياضية، يمكن لفرس مدرب وقوي يقوده فارس محترف كصاحبنا أن يتعثر مرة أو يكبو، لكن أن تسيخ قوائم الفرس في أرض صلبة وجافة ويتكرر ذات المشهد بدقة شديدة 3 مرات متتالية كلما حاول الاقتراب من الهدف من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتفع من موقع غوص القوائم غبار كالدخان، ثم يزول هذا الأثر تماما ويتحرر الفرس بمجرد أن يطلب الفارس الأمان من سيدنا النبي. فهذا بكل عقل بكل منطق يخرج يقينا عن حسابات المصادفة والعشوائية ليدخل في فلك القدرة الإلهية الخارقة للعادة الحامية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتقي الدليل النقلي مع الدليل العقلي، حيث جاء البرهان قاطعا بشهادة الفاعل نفسه، حيث روى البخاري في صحيح قصة سراقة ابن مالك بلسانه، نعم بلسانه بعد إسلامه، واصفا ما جرى لفرسه بالتفصيل الدقيق، وكيف أيقن عقليا وجسديا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع بحفظ الله في حمى الله، فما كان منه إلا أن نادى بالوفاء والأمان وطلب كتابا يؤمنه مستقبلا، بل وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى في مشهد نبوي.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: 8:15، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، يسعد بحضراتكم خلال هذه الساعات. من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، سعد بحضراتكم سابقا. من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا مع الشيخ رفيق علي النكلاوي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المصحف المجود من آيات الله البينات، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 77 من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، كنا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلى بلاد الشام، أخذه أبو عبيدة بن الجراح إلى بيته، فلم ير عمر من الأثاث شيئا، لم يجد إلا سيفه وترسه ورحلة. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أبا عبيدة: هل اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان في العاشرة والنصف من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد، بينما أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتب التفسير في العاشرة والنصف وخمس دقائق، وضيفي في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نتناول الآية 39 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي يتلو علينا هذه التلاوة المباركة وما تيسر من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها التأييد، وذلك في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. صدق الله العظيم. فما التأييد؟ ومن هؤلاء الجنود؟ وكيف تم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. حقا من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله تعالى، والتي من ثمارها التأييد. والتأييد هنا معناه أن الكريم سبحانه وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد من معه، وأيد المؤمنين جميعا بالنصر، وذلك واضح في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا التأييد أولا يكون من الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثانيا أيده الله تعالى بصاحبه الذي هاجر معه، إنه صديقه الأوفى رضي الله عنه أرضاه. ثالثا هيأ الله تعالى له الزمان والمكان لهذه الهجرة النبوية المشرفة. رابعا أيده الله تعالى بالملائكة الكرام الذين كانوا عند الغار والذين كانوا معه في الدرب. خامسا من معية الله سبحانه وتعالى أنه أيده بهذا النصر وبهذه الثقة وبهذا الأمل الكبير في رحمة الله تعالى الواسعة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا من ثمار المعية التي قال الله عنها: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ محمود علي البنا. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة الأنبياء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

فاذكر عليا قد تثجى برده والدار ممن يبتغون خلاؤه.

ربه قال الرسول له يهدئ قلبه اسكن فحولك

0: مسنا في الله ضر أو
1: قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونتابع إخوة الإيمان الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان.

لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل.

الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

أُزِّلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى ختام سورة المطففين، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم في مواضيع عديدة لتدل على الكوكب الأرضي بمجمله، كما في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أو تدل على ذلك الغلاف الصخري من القشرة الأرضية التي نعيش عليها، كما في قوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أو تدل على خاصية مميزة في الأرض تستحق التأمل والتفكر لأهميتها في حياة الإنسان وباعتبارها من دلائل القدرة الإلهية على الخلق والإبداع، كما في قوله تعالى: والأرض ذات الصدع. والصدع في اللغة العربية يعني الشق، وكمصطلح علمي يطلق على أي كسر في الأرض تتحرك على مستواه من الجانبين كتل الصخور، وينشأ من تصدع الصخور بقوة الضغط أو الشد. ويرى بعض العلماء أن آية والأرض ذات الصدع توضح صفة مهمة لقشرة الأرض وطبيعتها التي يتوقف عليها كثير من التغيرات التي تطرأ على سطحها، وهي قابليتها للتشقق والتصدع. وفهم الأولون من هذا الوصف القرآني للأرض بأنها ذات الصدع أن معنى انصداعها أي انشقاقها بعد ارتوائها بالمطر ليخرج منها مختلف صور النبات وما تحمله تلك النباتات من خيرات وثمار، لولاها لم تستقم الحياة على الأرض. كما أن الأرض أيضا ذات الصدوع التي ساعدت على وجود منافذ في القشرة الأرضية لخروج المياه الجوفية. كذلك تعتبر الشقوق في وجه الأرض الرقيق وسيلة من وسائل تهوية التربة، ويتجلى الإعجاز العلمي في الأرض ذات الصدع. فيكتشف العلماء في أواخر الستينات من القرن العشرين أن الغلاف الصخري للقشرة الأرضية ممزق بشبكة من الصدوع الطولية والعرضية الممتدة لمئات الآلاف من الكيلومترات، مقسمة على 12 لوحاً كبيراً وعدد من الألواح أو الصفائح الصغيرة، وأن تلك الصدوع تنتشر أكثر مما تنتشر في قيعان البحار والمحيطات. وقد ثبت بالملاحظة المباشرة وغير المباشرة أن تلك الكتل الصخرية الضخمة التي تعرف باسم ألواح الغلاف الصخري تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة يسمى نطاق الوهن والضعف الأرضي، وتتميز مادته بكثافة أعلى من كثافة الألواح الطافية فوقها، وبحالة واضحة من المرونة تجعل الألواح تنزلق فوقها بسهولة ويسر نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ويصبح سطح الأرض في هذه الحالة بالنسبة للإنسان أشبه بالفراش المريح أو المهاد الممتد اللذين هيأهما الله تعالى لتسهيل الحياة وامتن بهما على عباده في قوله تعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اللهم كما أبدعت خلق السماوات والأرض أرزقنا حسن تدبر القرآن آناء الليل وأطراف النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 39 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون. يقول ربنا في آية الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح مناسبة الآية لما قبلها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تأتي هذه الآية الكريمة وقيل للناس هل أنتم مجتمعون مباشرة بعد قوله تعالى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، لتشكل لوحة متكاملة من التحشيد والاستنفار. تتجلى براعة النظم القرآني في التدرج المشهدي والنفسي بين الآيتين، يظهر أوجه الارتباط والتناسب بينهما. ومن ذلك الآية السابقة تحدثت عن تجهيز أبطال هذا العرض وصناعة الحدث السحرة، وبمجرد أن تم تأمين وجودهم بصرامة فجمع السحرة، انتقل السياق منطقيا إلى دعوة الجمهور، الناس، الجماهير. فلا تدعى الجماهير إلا بعد التأكد من اكتمال عناصر العرض. هذا التدرج ينقل المتلقي من التجهيز إلى الساحات، حيث يتم استدعاء الناس الذين يشاهدون هذا الأمر. ولذلك كان هذا الجو النفسي الذي حدث، فهناك فارق شاسع بين طريقة جمع السحرة وطريقة دعوة الناس. لم يقل النص واحشروا الناس أو وقيل للناس اجتمعوا، بل جاء بصيغة الاستفهام هل أنتم مجتمعون. هذا الاستفهام لا يطلب إجابة حقيقية، بل خرج من معناه الحقيقي إلى أغراض أخرى، منها الحث أو الاستبطاء أو التحضيض. إنه أسلوب بالغ الذكاء من فرعون وملئه، فبدلا من إصدار أمر جاف قد يثير نفوس العوام ويجعلهم نافرين، يتم اللعب على وتر الإثارة والفضول وتحريك قلوب الجماهير. وكأن لسان حال فرعون وملئه يقول: الحدث جلل والأمر عظيم والكل يتسارع للحضور، فهل يعقل أن تتأخروا أنتم؟ هذا الأسلوب يضمن حشدا جماهيريا أوسع وتفاعلا ذاتيا أكبر. لذلك هنا الربط اللفظي بين الآيتين واضح من خلال اتحاد المادة اللغوية الجيم والميم والعين، جمعا. ولكن هناك دقة متناهية في الصياغة الصرفية: السحرة قيل فيهم فجمعا، مبني للمجهول لأنهم جلبوا بقوة السلطة واستنفار الحاشرين في عملية أقرب إلى الإلزام والقهر. بينما الناس قيل لهم هل أنتم مجتمعون، هو الجزر واحد جمع، لكن قيل لهم هل أنتم مجتمعون بصيغة اسم الفاعل للإيحاء بأن اجتماعهم نابع من إرادتهم وحماسهم الداخلي لرؤية هذا الحدث، وهو ما يخدم خطة فرعون في جعل المواجهة تبدو وكأنها حدث قومي شعبي تلتف فيه الجماهير حوله. هذه الآية تعمل كقنطرة بين اكتمال التحضيرات الميدانية، جاء جمع السحرة وبين الهدف الذي سيكشف عنه في الآية التي تليها مباشرة. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فدعوة الناس وتجييشهم لم يكن لمجرد الترفيه، بل لتثبيت ألوهية فرعون المزعومة التي زلزلها موسى وجعل الجماهير الغفيرة شهودا ومصفقين لما ظنوه انتصارا محتوما لسحرته.
2: ما دلالة ختام الآية بقوله مجتمعون؟
3: جاء التعبير باسم الفاعل مجتمعون، ولم يأتي بالفعل المضارع تجتمعون. أراد فرعون أن يصور هذا الحشد الجماهيري وكأنه حقيقة واقعة وأمر مفروغ منه قد استقر وثبت، كأنهم يقولون للناس إن حالة الاجتماع أصبحت واقعا ثابتا، فهل أنتم جزء من هذا الواقع المستقر؟ مما يستعجلهم للانضمام الفوري للحشود. الفرق بين مجموعون ومجتمعون، لو قيل هل أنتم مجموعون لدل ذلك على أن هناك من أجبرهم وساقهم رغما عنهم، وهذا ينقض فكرة العيد والزينة. أما مجتمعون فتدل على أنهم يجتمعون بدافع من أنفسهم وبرغبة ذاتية وتفاعل تلقائي مع الحدث. السلطة هنا تستدعي فضولهم وتستثير رغبتهم ليأتوا طواعية. تأتي دلالة مجتمعون مرتبطة بأداة الاستفهام هل أنتم؟ هذا التركيب يشكل ضغطا نفسيا ذكيا على العوام، فهو يعزف على وتر الرغبة في الانتماء للمجموع أو ما يعرف بعقلية القطيع. السؤال يوحي بأن الجميع قد اتخذ قرار الاجتماع، فهل يعقل أن تتخلفوا أنتم وتكونوا خارج هذا الاجتماع؟ إنها صيغة تحريضية تدفع المتردد إلى المسارعة خوفا من أن يفوته ما اجتمع عليه الناس. نجد أن التباين الدقيق بين حال السحرة وحال الجماهير، السحرة فجمع مبني للمجهول وفعل ثلاثي مجرد يعكس القهر والإلزام، والسلطة القاهرة التي ساقتهم للمواجهة، بينما الناس مجتمعون اسم فاعل صيغة افتعال يعكس الاختيار الزائف والدفع الذاتي والمشاركة الجماعية في حدث يراد له أن يكون مشهودا بإرادة شعبية. لفظة مجتمعون هي تتويج لحملة فرعونية حولت الجماهير من مجرد رعاية إلى حشود تتدافع من تلقاء نفسها بدافع الفضول والانتماء للمجموع لتشهد اللحظة الفاصلة. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:14. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة الانشقاق وحتى ختام سورة البينة.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

حميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر،

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

فسطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

المرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

0: عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من أول سورة الانشقاق وحتى ختام سورة البينة. بعد قليل بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:16. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 11 وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم أمواتنا، ويسر أرزاقنا، واحفظ بلادنا يا ربنا من كل مكروه وسوء، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ختنا في رحاب الإيمان عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. يختتم معنا القارئ الشيخ محمود علي البنا رحلته المباركة مع المصحف المرتل، ويرتل علينا بدءا من أول سورة الزلزلة وحتى ختام القرآن الكريم.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

حاميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

مَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه، ونور ما تلوناه، إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان اختتم معنا القارئ الشيخ محمود علي البنا رحلته المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وقد رتل علينا من أول سورة الزلزلة وحتى ختام القرآن الكريم، ثم استمعتم إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا. بمشيئة الله تعالى نبدأ معكم رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يصحبنا فيها صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وتبدأ مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:30 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد.

0: من آيات الله البينات من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أعدها ويقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حليب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. وعن أنس

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي سبأ وفاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورتي سبأ وفاطر، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى عقب أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث تواصل معكم شبكة القرآن الكريم احتفالها بالعام الهجري الجديد. واحتفال اليوم فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يتحدث تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ويختتم الاحتفال بابتهالات للمبتهل الشيخ عصام مجاهد. أسعد بنقل هذا الاحتفال لحضراتكم على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سبحان من عانت الوجوه لوجهه

قدم المبتهل الشيخ حسام الأجاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة الظهر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:32. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن من نعم الله العظيمة على العبد أن يرزقه ربنا تبارك وتعالى أبا يكون له بعد الله تعالى سندا وعونا، يبذل عمره وصحته ويكابد هموم الحياة ليؤمن لأبنائه الأمن والطمأنينة ويصنع لهم مستقبلا أفضل. ولذلك جعل الإسلام حق الأب عبادة يتقرب بها الأبناء إلى ربهم، وقرن الإحسان إليه بتوحيد الله عز وجل. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبمناسبة الاحتفال بيوم الأب الذي يوافق 21 من شهر يونيو من كل عام، نطالع مقالا تحت عنوان مكانة الأب وحقه من البر من موقع وزارة الأوقاف المصرية. جاء فيه: لقد أخذ الله جل وعلا ميثاق الأمم السابقة على بر الوالدين، ذلك الواجب العظيم. فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فلم يقرن ربنا تبارك وتعالى حق أحد بحقه سبحانه بعد التوحيد إلا حق الوالدين. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقد أوجب الله عز وجل الإحسان والبر في شرعه تعالى بأبلغ عبارة وأقوى صيغة، وهي صيغة القضاء التي هي من أقوى صيغ الأمر والإلزام. وإذا كان حق الوالدين عظيما، فمعناه أن للأب منزلة جليلة. جاءت النصوص المحكمة لتؤكد عظم هذه المكانة وجلالها، مما يجعل البر أصلا من أصول الفضائل والواجبات الشرعية. وتأتي الشواهد والدلالات مستفيضة في بيان حقوقه الواجبة على الأبناء. لذلك كان بر الأب من أعظم الطاعات وأجل القربات. ورد ذلك الفضل في السنة المطهرة، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. وأوسط أبواب الجنة أي خير الأبواب وأعلاها منزلة وأجملها وأفضلها. وعلى الأبناء أن يحافظوا على تلك المكانة في الجنة بحفظ الأب وبره في حياته وبعد مماته، ولا يضيعون هذه المكانة بعقوقه أو الإساءة إليه. إن للأب حق البر والتكريم في حياته، خاصة عند كبر سنه وشيخوخته، لقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الختام يتأكد لنا أن للأب حق الإحسان والطاعة وتحقيق ما يتمناه، وله ود الصحبة والعشرة والأدب في الحديث وحسن المعاملة، إن تحدث فلا تقاطعه، وإن دعاك فأجبه، ولا تمشي بين يديه، وحيه بأحسن تحية، وقبل رأسه ويديه، وتلزمك النفقة عليه في حال الحاجة، ولا تنسى أن تقدم له الهدايا في حال غناه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا.

إلى هنا أخوتنا في رحاب الإيمان، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم آمال عطا ونفذها لكم.

0: بفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة حتى الآية 86.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.

كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.

وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم

وعد سها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

0: بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
0: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
1: قال

الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةَ

0: مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة حتى الآية 86 من السورة الكريمة. لقاؤنا التالي بالمصحف المرتل بمشيئة الله تعالى يأتيكم في حوالي 3:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: وكنت بدرا منيرا في لياليها.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، ونحن ننعم بعام هجري جديد، تعالوا نتذكر معا أجمل قصة في الصداقة والإخلاص والحب والتضحية والإيثار. والإيثار يعني أن أفضل غيري على نفسي.
2: تضحية وإيثار.
1: قصة صداقة وصحبة، قصة صداقة وصحبة سيدنا أبي بكر الصديق لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
2: الصديق قبل الطريق.

0: قبل مجيء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة للنجاة من أذى أعداء الرسالة المحمدية والنجاة بها وبمن آمن بها، كان سيدنا أبو بكر الصديق الذي سمي بالصديق لأنه كان نعم الصاحب والرفيق والصديق الصدوق الذي كان يصدق كل ما يقوله له صاحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يكون في صحبته قبل الإذن بالهجرة، وأخذ يعد الراحلتين لهذه الرحلة، وكان دائم الطلب في صحبته في الهجرة، وكان مستعدا بالراحلتين اللتين سيركبان عليهما أثناء رحلة الهجرة، وكان سيدنا أبو بكر الصديق كان مستعدا بنفسه وماله وأهله وما يملك انتظارا لهذا الحدث المبارك.
1: هجرة مباركة.
0: أحبابي، وعندما جاء الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن بالهجرة اختار أول من آمن به من الرجال سيدنا أبا بكر الصديق ليكون رفيقا له في هذه الرحلة الشاقة الصعبة التي تحيط بها المخاطر، وعندما أخبره بذلك بكى سيدنا أبو بكر من شدة الفرح والسعادة لتحقق أمنيته في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هذه الرحلة التي تعتبر من أصعب الرحلات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج معا سرا وتوجه إلى غار ثور أسفل مكة ودخلاه، وكلف سيدنا أبو بكر الصديق ابنه عبد الله بتتبع أحوال الأعداء من قريش نهارا وما ينوون فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعود إليهم ليلا في الغار ليخبرهما بما يدور، كما كلف سيدنا أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة برعي الغنم نهارا والمجيء بها ليلا إلى غار ثور ليتتبع آثار أقدام ابنه عبد الله ابن أبي بكر لإخفائها حتى لا يستطيع أحد من الأعداء الوصول إليهم عن طريق هذه الآثار. وإلحاق الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تذهب إليهما بالطعام والشراب في غار ثور متخفية، بعد أن ذهب إليها مجموعة من قريش ومعهم أبو جهل إلى بيتهم وسألوها عن أبيها، ولما أخبرتهم بأنها لا تدري أين أبوها سيدنا أبو بكر الصديق لطمها أبو جهل على وجهها لطمة شديدة أذتها وأوقعت قرطها على الأرض، والقرط هو الحلق الذي تلبسه النساء في شحمة الأذن.
1: موقف الجد.
0: أحبابي براعم الإيمان، أغلبنا قد يعرف موقف جد السيدة أسماء والسيدة عائشة بنات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بعد خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحبته سيدنا أبي بكر الصديق حاملا معه ماله وما يملك في حياته. ودخل الجد أبو قحافة على البنتين السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهم وكان كفيفا لا يرى، وأخبرهم بخوفه عليهم إن كان أبوهم سيدنا أبو بكر الصديق قد أخذ ماله كله معه ولم يترك لهم مالا للعيش به. وهنا لجأت السيدة أسماء إلى حيلة ليطمئن الجد، فماذا فعلت؟ وضعت مجموعة من الأحجار في المكان الذي كانوا يضعون فيه المال وغطته بثوب، وأخذت بيد جدها ووضعتها على الثوب وأخبرته أن أباها سيدنا أبا بكر ترك لهم هذا المال الكثير، فاطمأن الجد على حالهم وحمد الله تعالى على الرغم أنه لم يترك لهم شيئا، لم يترك لهم المال، ولكن هداها تفكيرها إلى هذا التصرف حتى يطمئن الجد عليهم.
2: يا هجرة.

0: معجزة ربانية.
1: أحبابي براعم الإيمان، وبدأ الأعداء من قريش يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصلوا إلى غار ثور، واختلط عليهم الأمر لأنهم رأوا على باب الغار نسيج العنكبوت، والعنكبوت حشرة تنسج خيوطا رفيعة خفيفة متشابكة على المكان المهجور الذي يترك لفترة طويلة بدون استخدام، فاستبعدوا أن يكون أحد قد دخل هذا الغار، إلى جانب وجود حمامتين ترقدان على باب الغار، وأيضا شجرة فروعها تتدلى على باب الغار. وشعر سيدنا أبو بكر الصديق بالخوف والقلق من رؤيتهم له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فماذا يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ثقة في حفظ وستر الله لهما: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
2: أعوذ بالله من

وسيدنا محمد يزداد ثقة ويقينا في نصر وستر وحفظ الله سبحانه وتعالى لهما بالمداومة على الذكر والصلاة، وسيدنا أبو بكر يشعر بالقلق، ويطمئنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحزن إن الله معنا. أحبابي، وازداد القرشيون الذين كانوا يبحثون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لإلحاق الأذى به ازدادوا اقتناعا واقتناعا بأن الغار ليس به أحد. لماذا؟ لوجود العنكبوت والحمامتين والشجرة التي تدلت فروعها على باب الغار بمعجزة ربانية. وبعد رحيل الأعداء واطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ مع صاحبه سيدنا أبي بكر الصديق الراحلتين مستعينين بعبد الله ابن أريقط كدليل يعرف الطرق في الصحراء، متجهين إلى المدينة المنورة. وهكذا أحبابي، نتعلم من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى ينصر من يتوكل عليه بيقين وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خير حافظ، كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ونتعلم أيضا أننا لابد أن نحسن اختيار أصدقائنا حتى يعينونا على طاعة الله وفعل كل ما يرضيه، لأننا نتأثر بأصدقائنا كما أخبرنا وحذرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب، لأن الصاحب كما يقال ساحب. نتعلم كيف نختار الصديق المخلص الوفي المحب كما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند اختياره لسيدنا أبي بكر الصديق. ونتعلم أيضا من هذه الحكاية كيف ننظم أمورنا وأوقاتنا ونخطط لتحقيق أهدافنا حتى نفوز بالنجاح والتوفيق ورضا ربنا سبحانه وتعالى ورعايته لنا، وأن نكثر من الذكر والصلاة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا دائما. جعلنا الله سبحانه وتعالى متمسكين بكتابه، مقتدين مهتدين بسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: أحبابي، وحتى ألقاكم وحكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل عبد الباسط حسبو من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، نواصل ما بدأنا من حديث مع حضرتك ومع السادة المستمعين عن أبطال الهجرة، الرجال والنساء الذين صنعوا هذا المجد الذي كما قلنا غير مجرى التاريخ وصنع أمة وأقام حضارة. كنا توقفنا في اللقاء السابق مع شخصية السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق في رحلة الهجرة، وكيف كانت الفتاة المسؤولة الشجاعة الذكية التي تمتلئ بالإيمان وتمتلئ بالقوة الإيمانية، والتي أهلتها للقيام بهذه المسؤولية التي حملها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه سيدنا أبو بكر الصديق. الحقيقة جوانب العظمة في شخصية السيدة أسماء أكبر من ذلك. لم تتوقف شخصيتها وما فيها من عطاءات عند رحلة الهجرة، لكن ننتقل معها لكونها الزوجة والأم، دروس عظيمة سنستخرجها منها في هذه المراحل وهذه المواقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا أقول يا أستاذة منى إنه الحقيقة حادث الهجرة كل الشخصيات التي شاركت فيه تأسست تأسيسا، يعني بنت عليه شخصيتها فيما بعد في كل دروب حياتها.
1: نعم.
2: يعني الحقيقة لو انطلقنا لكل شخصية شاركت في الهجرة وتتبعنا سيرتها لوجدنا تأثير هذا الأساس الخلقي المتين التربوي من الهجرة مؤثر في كل دروب الحياة. من هؤلاء مع السيدة أسماء رضي الله عنها، ونحن بدأنا معها في الحلقة السابقة، والآن نستكمل. لو ذهبنا بعد أن تزوجت سيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه، وكانت له طباع شخصية معينة وكانت تساعده وكان عنده بعض الغيرة وصبرت معه وتحركت معه في دروب الحياة حتى كانت زوجة صالحة وأما صالحة.
1: نعم.
2: يعني هي تحملت زوجها، أعانته، ساعدته، لم يشغلها ذلك عن تربية أبنائها والاهتمام بهم. ولو أخذنا أبنائها واحدا واحدا لوجدنا أثر هذه التربية باديا عليه،
1: كما تربت في بيت أبي بكر الصديق على الأخلاق.
2: نعم.
1: وعلى القوة والشجاعة والإيمان.
2: صحيح.
1: ربت أبنائها،
2: هذا أسسها. نعم. وهي انطلقت بعد ذلك لأبنائها، بنت بيتا حافظت عليه. يعني
1: هي مثال لكل زوجة فعلا يا دكتور، ولكل
2: صحيح.
1: أم.
2: صحيح.
1: يعني لو وقفنا عند مسألة الزوج الفقير.
2: نعم.
1: يعني في بداية تزوجته وفي بداية حياته.
2: نعم.
1: كان رجلا فقيرا.
2: نعم.
1: وهي من أسرة يعني طيبة، أبوها. نعم. كان رجلا صاحب مال ومعتاد على حياة مرفهة،
2: خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وهو في حياته في البداية كان.
2: نعم.
1: غنيا، وكان.
2: صحيح.
1: يساعد في.
2: صحيح.
1: يعني تخليص الرقيق من العبودية.
2: صحيح.
1: الذين أسلموا.
2: صحيح.
1: يعني وخدم بدينه وخدم الإسلام بماله.
2: نعم.
1: فإذا يعني هي متربية في بيت عز كما نقول.
2: نعم.
1: وإذا بها تتزوج من رجل فقير لكن تقي. وهذه هي الرسالة، تقي فقير. فوقفت إلى جانبه وتحملت وفعلت معه يعني ما تفعله المرأة الصالحة.
2: هي الحقيقة لو يعني لو راجعنا آيات القرآن الكريم في قول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهي مثال طيب لتطبيق هذه.
1: نعم.
2: الآيات القرآنية الكريمة. حتى ولو كان سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يعني رقيق الحال أو فقير الحال، أقل من أبيها ومن البيت الذي نشأت فيه، إلا أنها هنا تبني أسرة وهي مؤمنة بهذه الرسالة العظيمة. أنها انتقلت من مكان إلى مكان وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكل تضحية وكل عمل وكل صبر

0: هذا يعني بشهادة التاريخ والواقع،
1: يعني
0: لأنه
1: كانت كما قرأنا تحمل النوى على رأسها
0: صحيح.
1: وتمشي بأميال
0: نعم
1: وتعلف الفرس، وكانت تعمل يعني ما جابتش خادمة، ده
0: نعم
1: كل الأعمال اليدوية، وكانت تساعد زوجها في الزراعة يعني. إضافة لذلك يا دكتور أنه كان غيورا، سمة يعني صعبة، يمكن يعني كثير من النساء ربما لا تتحمل هذه الغيرة الشديدة، لكن كما قلت هي تزوجت من تقي.
0: الحقيقة الزواج هذا يعتبر يعني بداية حياة، ربما تكون هناك طباع معينة مغلقة على كل من الزوج والزوجة، يعني هو يستكشف كل يوم أشياء وهي تستكشف
1: نعم
0: أشياء. إذا لم يكن هناك صبر وتفهم وتحمل لكل طرف نحو الطرف الآخر، فهذه الشراكة لن تنجح، لن تنجح إلا بهذا التآلف والمودة والرحمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. الأساس وضعه الله، يحتاج منا نحن إلى تنمية.
1: نعم
0: جعل بينكم مودة ورحمة، الله جعلها هنا، ينبغي أن ننميها، ننميها بالصبر، بالتفهم، نتفهم طباع بعض، بالنصيحة الطيبة، بالهدوء، وبإذن الله تبارك وتعالى يصل البيت إلى بر الأمان. لأنه هنا أنا لست في مشروع مادي أنا سأكسب من خلفه المال،
1: أو تجربة.
0: يعني أنا أبني أسرة، أسرة يعني أبناء، ذرية، ولا أقول
1: حياة دائمة.
0: حياة دائمة، بل أقول أنا أؤسس لنفسي بعد انتهاء حياتي في هذه
1: نعم
0: الدنيا.
1: نعم
0: الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا أنا أؤسس هنا لأحصد هنا، ويستمر الصلاح والفلاح والتقوى والإيمان الذي أسست في هذا البيت في الأجيال التالية من
1: نعم
0: بعدي، وأنا آخذ هذا الأجر لأن أنا أسهمت في هذا التأسيس. فتخيلي ما تكون امرأة عندها بنات وأولاد وتربيهم تربية طيبة، وينتشروا يؤسسوا بيوتهم بنفس
1: الطريقة.
0: هذه الطريقة ونفس هذه
1: هذا ما
0: الأخلاقيات.
1: رأيناه من السيدة أسماء،
0: نعم
1: ونؤكد مرة أخرى على
0: نعم
1: كل فتاة وعلى كل زوجة بضرورة يعني التأمل في سيرة هؤلاء الأبطال أو
0: نعم
1: هؤلاء الناس، يعني كانوا بشرا وليسوا ملائكة،
0: صحيح
1: وكان ممكن هي تتضايق من غيرة زوجها، ده يعني وصل بها الأمر أنها لا تقبل أن تركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يغار الزبير بن العوام، وكان شديد حتى في المعاملة، وكان أحيانا يعني يكون قاسيا في معاملتي لا،
0: نعم
1: لكن في الوقت ذاته كان رجلا بمعنى الكلمة.
0: صحيح
1: فالزوجة عليها أن تتحمل كما ترى منه الطيب، تتحمل منه الصعاب.
0: الصعاب. نعم، هو الحقيقة قد يظن البعض أنه هذه الأجيال كانت تعيش حياة يعني مثالية.
1: نعم
0: لا،
1: لا
0: كانت
1: طبعا
0: الحياة صعبة جدا،
1: جدا.
0: تجد زوجها فقير تساعده، لا يوجد عنده مال، عنده طباع شخصية ونفسية ربما يحتاج إلى صبر في التعامل، وكانوا هم على مستوى المسؤولية.
1: يعني الحقيقة قبل أن نغلق الحلقة سريعا نتحدث عن دورها، حضرتك يمكن أشرت لدورها كأم في بداية الحلقة، لكن أؤكد مرة أخرى كيف صنعت رجالا قدمتهم للأمة الإسلامية.
0: يكفي يا أستاذة منى إن احنا نراجع سيرة سيدنا عبد الله بن الزبير والموقف الأخير في حياته وشجاعته وإيمانه ويقينه بربه، كل هذه المواقف مع كل أبنائها، هذا يدل على أن الأم صالحة والأب صالح. لأجل ذلك أخرجوا هؤلاء الرجال للأمة كلها وللمجتمع.
1: نعم هكذا كانت أسماء الفتاة المسؤولة والزوجة الراضية والأم المربية، ليت كل امرأة تكون كذلك، تربي البنات على هذلك حتى نرى أمثال السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. شكرا للدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ختنا في رحاب الإيمان عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 87 من سورة البقرة يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

فاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

العصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

ركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

لكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟

تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

الناس عليكم حجة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

يعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم

0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 87 وحتى الآية 63 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. بمشيئة الله تعالى رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل نواصلها مع حضراتكم في حوالي 5:05 من مساء هذا اليوم الطيب المبارك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم آمال عطا ويقرأها عليكم بهاء عبادة. أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن تخريج دفعة الإمام حسن العطار من أبناء وزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية يمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد وتأهيل الدعاة، ويعكس رؤية الدولة في بناء الإنسان وصناعة الكفاءات القادرة على أداء رسالتها الوطنية والدعوية بكفاءة واقتدار. وأوضح وزير الأوقاف خلال كلمته أمس في حفل التخرج الذي أقيم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة أن الدفعة اجتازت برنامجا تدريبيا متكاملا استمر لمدة 6 أشهر كاملة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية. تلقى خلاله الدعاة برامج علمية ومعرفية وتدريبية متقدمة أسهمت في صقل شخصياتهم وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية. في إطار جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتأصيل العلوم الشرعية والعربية لدى المهتمين والدارسين، أعلن المجلس عن فتح باب المشاركة في الدورة الصيفية التأسيسية للعلوم العربية والشرعية، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تغطي

0: الدورة الصيفية مجموعة من المحاور الأساسية التي تشكل ركيزة في العلوم الإسلامية والعربية، وهي العقيدة والنحو والفقه المذهبي ومفاهيم وقضايا معاصرة. وتنطلق فعاليات الدورة بداية من شهر يوليو القادم وتستمر لمدة 3 أشهر متواصلة. شهد أمس الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، شهد مراسم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي ينظمها المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والعلمية. وأكد مفتي الجمهورية أن الاحتفاء بحفظة القرآن الكريم هو احتفاء بأهل الله وخاصته، وتقدير لجهود مباركة بذلت في حفظ كتاب الله تعالى وتلاوته وإتقان أحكامه، مشيرا إلى أن القرآن الكريم ليس كتاب تلاوة فحسب، بل هو منهج متكامل لصناعة الإنسان وبناء الوعي وترسيخ منظومة القيم التي تحفظ للأمة هويتها وتدفعها نحو التقدم والرقي. أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن فتح باب قبول طلبات التقدم لمسابقة شهر رمضان المبارك لعام 1448 من الهجرة الموافق لعام 2027 من الميلاد، وذلك للوعاظ والقراء الذكور فقط ممن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الديني، والمدرسين ومعلمي القراءات العاملين في مجال تحفيظ القرآن الكريم من المتخصصين في القراءات، وذلك ممن يجيدون التجويد والترتيل ويفادون بصفة قراء فقط، ويستمر التقديم حتى 2 من شهر يوليو القادم لتسجيل بيانات المتقدمين. التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العبسي في العاصمة البريطانية لندن، التقى بالقيادات الدينية الإسلامية وبينهم عدد من رجال الأعمال في عموم المملكة المتحدة، وناقش اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بالموقف الإسلامي الحضري في التعامل مع عدد من القضايا التي تهم المكونات الإسلامية في الدول غير الإسلامية. وقد ثمن الحضور الدور المهم الذي تقوم به الرابطة حول العالم، مؤكدين اعتزازهم بمبادراتها النوعية، ولا سيما إيضاح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف في مواجهة الأفكار المغلوطة. كما شارك الأمين العام بكلمة رئيسية في افتتاح اجتماع فريق الخبراء رفيع المستوى بمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، متناولا عددا من مسائل الحوار ومؤكدا على أهميته في تحقيق السلام الوقائي. دشن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العبسي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، دشن الملتقى الرابع لمجلس علماء آسيان بحضور نائب رئيس وزراء ماليزيا ومفتي ماليزيا ووزير الشؤون الدينية الماليزية. واشتمل اللقاء على مشاركة ثرية من عموم مفتي دول آسيان وكبار علمائها. هذا وقد أطلق المجلس مشروع اللغة العربية للحفاظ في منطقة آسيان، مع تكريم الدفعة الثانية من نخبة الحفاظ في المنطقة الذين صدق على إجازتهم بالسند النبوي الشريف عبر المقرأة التقنية العالمية برابطة العالم الإسلامي. أخوتنا في رحاب الإيمان، لهنا نأتي معكم إلى ختام جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم آمال عطا وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: كيف يبني الشاب إيمانه على اليقين الكامل والراسخ مثل يقين سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نحن في زمن كثرت فيه الشبهات وتعددت فيه التشكيكات، وهذه مرحلة زمنية تقتضي، طالما ظهرت شبهات كثيرة ومتعددة تقتضي أن يبحث كل شاب وكل إنسان عن حالة من حالات اليقين الإيماني، لكي يترسخ الإيمان في قلب هذا الإنسان ولكي تستقر العقيدة في داخله. هنا نبحث عن السبل والآليات التي يمكننا من خلالها زرع اليقين في قلوب الشباب. أولا، الإسلام الحنيف هو دين النظر ودين التدبر ودين التأمل، وعلماء أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن أول الواجبات على المكلف النظر، والنظر هنا بمعنى التأمل والتدبر والتفكر. بالتالي فأي حالة تشكك، أي حالة خضوع أو وقوع أو تأثر بالشبهات التي تزاع وتنتشر هنا وهناك، إذا لامست قلب الشاب أو لامست عقله، بالتالي عليه أن يبحث عن مخرج منها وأن يبحث عن علاج لهذه الحالة. علاج هذه الحالات يكمن في التأمل، في التدبر، في البحث، في الدراسة، في الرجوع إلى أهل الذكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نموذج التدبر هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي عليه السلام يعني أسميه دائما المتدبر الأكبر، هو أشهر من تدبر في الكون في تاريخ الإنسانية بشكل عام، والقرآن الكريم سجل هذا. لم يخش إبراهيم عليه السلام من أن يسأل الله عز وجل، ولم يخش ولم يتردد في أن يستطلع الأمر من الله عز وجل عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهذا يعطينا ملمح، وهو أنه على الشاب ألا يخفي تشككه وألا يعني يتردد في إعلان أنه في داخله أسئلة وتساؤلات يريد لها إجابات.
1: نعم، هذا جو صحي من ناحية الشرعية.
2: بالضبط. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام شعر بأنه يريد أن يتيقن من أمور معينة، يريد أن يصل إلى حالة من حالات اليقين، فلم يتردد في أن يسأل الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور. والقرآن الكريم لم يخفي أن إبراهيم عليه السلام سألها، بل أعلنها كتاب ربنا تبارك وتعالى في غاية الوضوح وفي غاية الصراحة. والقرآن الكريم أشار إلى مسألة التدبر عند إبراهيم في موقعين غاية في الأهمية، أو في موضعين في غاية الوضوح: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ولاحظ هنا نقطة غاية في الأهمية، الآيات تحدثت عن رؤية إبراهيم لكوكب، فلما رأى كوكبا، وبعدين في الآية التي تليها: فلما رأى القمر، وبعدين بعد كده: فلما رأى الشمس. ثلاث حالات تتعلق بالفضاء الخارجي، لكن الآية حدثتنا عن الملكوت في السماوات والأرض. هنا يطرح العقل الإنساني المتأمل والمتفكر والمتدبر سؤالا معينا: لماذا قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ موقع الأرض هنا ما هو، في حين أن الحوار دار بعد ذلك، أو التأمل والتدبر دار بعد ذلك فيما يتعلق بمسائل في الفضاء الخارجي البعيد عن الأرض: الكوكب والقمر والشمس. فلماذا جاءت الأرض؟ نقول هنا جاء التعبير القرآني بالأرض هنا لأنه لولا الأرض ما رأى إبراهيم عليه السلام القمر، ولا رأى الكوكب، ولا رأى الشمس. فوجود إبراهيم على الأرض هو الذي أتاح له أن يتأمل في الظواهر الخارجية المتمثلة في الكوكب والقمر والشمس.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فسأل أبي بن كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسماني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه، حدث مسدد حدث يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف وقال: أسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب لمن بعد حوالي 5 دقائق من الآن تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا بدءا من الآية 26 من سورة العنكبوت. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد زناتي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالآيات الكريمة التي نستمع إليها بعد قليل تأتي من سورة العنكبوت، وهي سورة مكية تورد كثيرا من قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وما لاقوا منهم من الأذى والعناد، ليكون ذلك تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له عما يلاقيه من أذى المشركين في مكة. فذكرت قصة نوح مع قومه وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآمن له وصدق به ابن أخيه لوط عليه السلام، وقال إبراهيم إني مهاجر من بلدي، وهي قرية من سواد الكوفة بالعراق، إلى الشام، أي مهاجر من دياري إلى حيث أمرني ربي، وهو القوي الغالب الذي يمنعني من أعدائي، الحكيم في صنعه وتدبيره. وكان مع إبراهيم امرأته سارة ولوط ابن أخيه، فنزل فلسطين، ونزل لوط قرى سدوم شرق الأردن. هذا وقد كافأه الله تعالى من زوجته سارة بإسحاق ويعقوب من إسحاق، وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء بعده من ذريته، والكتاب كذلك في ذريته، وهو الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، فله بذلك الأجر الكريم في الدنيا ويوم القيامة في زمرة الكاملين في الصلاح. ثم تسوق الآيات قصة لوط مع قومه ونهيه لهم عن الفعلة القبيحة وهي اللواط، وبين لهم أنهم أول من فعل هذه الفعلة لم يسبقهم إلى فعلها أحد من الناس، وزاد في توبيخهم بقوله إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي الطريق حيث تفعلون الفاحشة بمن يمر بكم، فترك الناس الطريق لذلك، أو المعنى الآخر والله أعلم، تقطعون السبيل المعروف للإنجاب بترك النساء حين تأتون الرجال، فلا إنجاب ولا ذرية لذلك، وتأتون في ناديكم المنكر شرعا وعقلا وعرفا. فقالوا له على سبيل الاستهزاء ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا فيما تهددنا به. ولذلك تضرع إلى الله تعالى قائلا رب انصرني على القوم المفسدين، فأجاب الله تعالى دعاءه وأرسل ملائكته لعذابهم، وجاءت ملائكة العذاب في هيئة شباب حسان الوجوه، ومروا على إبراهيم عليه السلام فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولما دخلوا على لوط عليه السلام سيء بهم وضاق بهم ضرعا، وهو لا يعرفهم لأنه يخشى أن يصيبهم الأذى من قومه وهو عاجز عن حمايتهم. فقالوا له إنا رسل ربك، لا تخف علينا من قومك، إنا منجوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين في العذاب. إننا منزلون على أهل هذه القرية عذابا شديدا من السماء بسبب فسقهم. ثم تسوق الآيات الكريمة قصة مدين مع نبي الله شعيب عليه السلام وعنادهم وهلاكهم، وتشير إلى قبيلتي عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، فكل واحد أو جماعة من المذكورين عاقبناه بذنبه وكفره وتكذيبه، كما قال الله سبحانه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم تسوق الآيات مثلا لمن يركن إلى غير الله في عبادته. مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لا يحمي من حر أو مطر، كذلك الأصنام ونحوها لا تنفع عابديها أو تحميهم من عذاب الله. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن بتدبر وفهم، متفكرا في معانيه عاملا بما فيه، وأمره بالصلاة والحفاظ عليها، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، وهي الصلاة أكبر من سائر الطاعات ومن سائر الأعمال. ويدل على ذلك قوله وأقم الصلاة لذكري، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد تركنا منها آية بينة

الأرض ومنهم من خسف

منكر. ولذكر الله أكبر.

المنكر ولذكر الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، عقب أذان المغرب وفي حوالي 8:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها بالعام الهجري الجديد عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحتفال اليوم فيه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي حسن، وكلمة للأستاذ الدكتور علي مهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يتحدث تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يختتم الاحتفال بابتهالات

للمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. أسعد بحضراتكم في نقل هذا الاحتفال على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:32 دقيقة، موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده قبل 8 دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.

فانستون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم التصرف في معاش الوالد المصاب بألزهايمر، وهل يجوز أخذ الفائض بعد نفقاته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولاً، الزهايمر هو الصورة الأكثر انتشاراً للخرف عند كبار السن، كانوا يسمونه الخرف والرجل خرف. ومرض الخرف هو عبارة عن اضطراب دماغي يؤثر بشكل خطير على إمكانية قيام الشخص المسن بنشاطاته وأفعاله اليومية. ثانياً، قرر الفقهاء أن الخرف يؤخذ في أحكامه بأحكام الجنون، ومنها الحجر على ماله، ويمنع من التصرف فيه بعد حكم القاضي بالحجر، ويجوز لأولاده تعيين أمين منهم على هذا المال حتى يصونه وينفق عليه، أي على أبيه المريض منه. والخلاصة أن تصرف هؤلاء الأولاد في معاش الوالد وأمواله متعلق ومنوط بكفاية احتياجاته من الطعام والشراب والعلاج والملبس، وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ذلك لأنفسهم، إلا أن يستأجروا من يخدمه لعجزهم عن خدمته بأنفسهم، فحينئذ يجوز دفع الأجرة من هذا المعاش، وذلك صونا لهذا المال من الضياع، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أمسك عليه ماله، أي المريض وغيره، وأنفق عليه بالمعروف. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 46 بعد 200 من سورة البقرة، وفي هذه الآية الكريمة يسوق المولى سبحانه وتعالى لنا قصة من قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم. هذه القصة نستعرضها في هذه الحلقة وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، والذي يتفضل الآن بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، وكذلك الآيات التي جاءت من بعدها، في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن جانب من قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم، وفي ذلك ما فيه من العظات والعبر لقوم يتذكرون. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. والمعنى: قد علمت أيها العاقل حال أولئك القوم من بني إسرائيل الذين كانوا بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم أقم لنا أميرا لكي نقاتل معه في سبيل الله. ومن لم يعلم بقصة هؤلاء القوم فها نحن أولاء نعلمه بحالهم، فعليه أن يعتبر وأن يتعظ. فقوله سبحانه من بعد موسى بيان للزمن الذي كان يعيش فيه أولئك الملأ من بني إسرائيل، والمراد بالنبي الذي قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، المراد به على الراجح شمويل ابن حنة. وكان السبب في طلبهم هذا من نبيهم أن العمالقة من أتباع جالوت كانوا قد أخرجوهم من ديارهم وأنزلوا بهم هزائم منكرة، فطلبوا من نبيهم ذلك لكي يستردوا مجدهم الضائع وعزهم المسلوب على يد هذا القائد المختار من جهة نبيهم. وفي الإتيان بلفظ هذا النبي بصيغة التنكير إشارة إلى أن محل العبرة ليس هو شخص النبي، وإنما المقصود من ذلك معرفة حال أولئك القوم وما جرى لهم مع نبيهم من أحداث من شأنها أن تدعو إلى الاعتبار والاتعاظ. وهذه طريقة القرآن في سرد القصص والأحداث، لا يهتم بالأشخاص والأزمان إلا بالقدر الذي يستدعيه المقام، أما الاهتمام الأكبر فيجعله لما اشتملت عليه القصة من وجوه العظات والعبر. ويبدو أن نبيهم في ذلك الوقت كان يتوجس منهم خيفة لأنه عليم بطبيعتهم، فنراه يقول لهم كما حكى القرآن عنه: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فالاستفهام هنا للتقرير والتحذير، أي قال لهم نبيهم: إني أتوقع عدم قتالكم إذا فرض عليكم هذا القتال، فراجعوا أنفسكم وقوتكم قبل أن تطلبوا هذا الطلب، لأنه إذا فرض عليكم ثم نكصتم على أعقابكم فإن عاقبتكم ستكون شراً لا شك في ذلك. ثم حكى القرآن الكريم ردهم على نبيهم فقال: قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ أي قال الملأ من بني إسرائيل على سبيل الإنكار والتعجب مما قاله لهم نبيهم: وأي صارف يصرفنا عن القتال وحالنا كما ترى؟ حالنا أننا قد أخرجنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا وبناتنا، حيل بيننا وبين فلذات قلوبنا، فكيف لا نقاتل مع أن الدواعي موجودة والبواعث متوفرة والأسباب مهيئة؟ فأنت تراهم في إجابتهم هذه يستنكرون ما توقعه نبيهم منهم، ويجزمون بأن الطريق الوحيد لعزتهم إنما هو القتال، وأن هذا الأمر لا مراجعة فيه ولا جدال. وهكذا شأن الجبناء المغرورين في كل زمان وفي كل مكان، يرحبون بالمعارك قبل قدومها، فإذا ما جد الجد كذبت أعمالهم أقوالهم وأعطوا ظهورهم لأعدائهم. ثم حكى القرآن الكريم أن نبيهم كان صادقا فيما توقعه منهم من جبن وكذب، وأنهم قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي فحين فرض عليهم القتال بعد أن ألحوا في طلبه أعرضوا عنه ونفروا منه، إلا عددا قليلا منهم ثبت على الحق ووفى بعهده. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله عليم بالظالمين، لإفادة الوعيد الشديد لهؤلاء الذين نقضوا عهودهم ونكصوا عن القتال عندما فرض عليهم، ولكل من فعل فعلهم وسار على طريقهم. أي والله تعالى عليم بالظالمين الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد في سبيل الله وبترك ما أمرهم الله تعالى به بعد أن عاهدوه على عدم الترك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 5:04 من يوم الأحد، 6 شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، 21 من يونيو عام 2026 للميلاد. توكلنا على الحي الذي لا يموت، اعتصمنا برب الملكوت، تحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة ساعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي بهاء عبادة. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم حتى 8 بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في هذه الفترة وكل الفترات من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
6: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف هذه الرحلة العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا بدءا من الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع

الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.

الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

يستبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

0: بالإثم وأنتم تعلمون.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل،

قلوبهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

إنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

0: كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: من الآية الرابعة والستين بعد المئة وحتى الآية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة العاطرة تتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه، والحديث يشير إلى بعض أبواب الخير التي بها ينجو العبد من حر الشمس يوم القيامة ويكون في كنف ظل الرحمن الذي لا يظل به إلا من عدل ونشأ في عبادة الله وارتبط قلبه ببيت الله واجتنب الموبقات وتصدق بفضل ماله في السر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الحاقة.

فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الستر سجية فينا وأن الفضيحة منبوذة. قامت رسالات المرسلين على نبذ الفضيحة وكشف المستور، ونحن الآن نعيش زخما وزحاما، زحاما من وجود افتراضي تقني. نعيش مع مواقع التواصل، هتك العورات، تتبع العورات، التجسس على الناس، التشهير بالناس، رغم أن الستر سبيل الجنة. في ظل هذا التحدي العنيف، يلزمنا أن نستحضر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرى أحد من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة. الستر دليل إلى الجنة. استروا إخوانكم، استروا جوعة إخوانكم، استروا عورة إخوانكم، استروا أحوال الناس، لا تتجسسوا على الناس، لا تفضحوا الناس، لا تجعلوا الحديث عن الناس مسامرة وتسلية فيما بينكم. وورد أيضا عن عقبة بن عامر الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى عورة أخيه فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. تلك هي العظمة، وهذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء، جزاء الستر من الله سبحانه وتعالى. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ومن طريق آخر: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يا أيتها القلوب، ما أحوجنا إلى ستر الله يوم القيامة، ما أحوجنا إلى ستر الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيتها القلوب، كل ابن آدم خطاء، وليس من أحد إلا وله خطأ لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس. لذلك كان الستر على الناس خلق وهدي نبوي لما فيه من حفظ عورات المسلمين وسترهم والإمساك عما يسوءهم، فتزداد المحبة وتحفظ الأخوة بينهم. فالمؤمن يستر وينصح ولا يهتك ويفضح. ومن صفات الله عز وجل، من صفاته أنه ستير يستر الذنوب والعيوب. وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. وعن سيدنا عبد الله بن عباس عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. إذن هذه صورة من الغطاء الساتر الذي يستر العورات. استروا الناس، لا تتتبعوا عورات الناس، لا تخترقوا خصوصيات الناس، سواء كان ذلك في العالم الواقعي، في الحياة الواقعية، لا تتجسسوا من وراء جدر، من وراء النوافذ. وكذلك إذا كان الأمر في واقع افتراضي، لا تخترقوا الغرف التقنية لا تخترق الرسائل الخاصة التي يرسلها الناس إلى الناس. اتقوا الله فإنه رقيب عليكم، واشتروا الجنة بستر الناس، واحفظوا حدود الله في إخوانكم. بارك الله فيكم، وسترنا وإياكم بستره العظيم، وجعلنا وإياكم على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في 7:15 بمشيئة الله تعالى نحيا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذه التلاوة مما تيسر من سورة النمل، أما الآن ومن سورة النجم نبقى مع تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ محمود علي البناء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة النجم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين. ضيفنا الكريم، نود أن تعرفنا خطورة التدخل في شؤون الآخرين.
5: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين أصولا، الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فاشتغال المسلم بما لا منفعة فيه هو داء عضال جالب لكل شر، وأكثر الناس تعاسة وانتكاسة وشقاء، أكثرهم اشتغالا بما لا يعنيه. ومن صفات أهل العزائم والكمالات ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا يجدي. قال ابن المبارك: سمعت مالكا يقول: لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه، فإذا كذلك أوشك أن يفتح الله في قلبه. وقال بعض الحكماء: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن لم يستغني بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال ابن عبد البر: وهذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة.
4: ضيفنا الكريم، نود أن نتعرف ما هي صور اشتغال المرء بشؤون الآخرين لا سيما في العصر الحديث.
5: من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه كثرة البحث عن أخبار الناس، والاشتغال باستقصاء أخبارهم، وتتبع أحوالهم، وكشف عوراتهم، والشغف بمعرفة تفاصيل أمورهم، وحكاية أقوالهم، ومعرفة أملاكهم، وأراضيهم، وزوجاتهم، وأولادهم، ومعرفة الداخل عليهم والخارج منهم، حتى يدخل عليهم الحرج والأذى في كشف ما ستروه من أمورهم. وهو فعل قبيح مكروه داخل في عموم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال ابن رجب: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكرهه المسؤول غالبا.
4: وما هي أضرار ذلك؟
5: وللإجابة عن سؤالك هذا بسؤال آخر لذلك الذي ينشغل بأمور الناس، أقول له: كم سلب ذلك التهافت المشؤوم وكثرة سؤال الناس عن أحوالهم الخفية والدقيقة من خيرات وبركات؟ على المقابل، كم زرع من عداوات، وكم غرس من إحن وخصومات، وكم أوقع من حرج وحزازات. وقد جبل الناس على بغض الباحث عن مخبات أمورهم، المستعلم عن أحوالهم، المستقصي عن أهلهم وأولادهم وأموالهم. ومن تقصى أخبار الناس مجته قلوبهم، وعافته نفوسهم، وكرهته مجالسهم. وقد قيل: من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه. وتقال أيضا: من سمع عما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وروي أن رجلا دخل على ابن عمر رضي الله عنهما فوجده يخصف نعله، يعني يصلح حذاءه، فسأله فأخبره، ثم قال: ما لك تخصف نعلك؟ اشتري غيرها. فقال له ابن عمر: ألهذا جئت؟ قال أهل العلم في التعليق على هذه الواقعة: إنما وبخه عبد الله بن عمر على قوله بقوله ألهذا جئت، لأن ما قاله له مما لا يعنيه.
4: وماذا عن صور الاشتغال في أمور الناس الأخرى؟
5: من صور الاشتغال بما لا يعنيه أن يدخل في سر قوم أو حديث رجلين لم يدخلوه فيه، أو يستمع إلى كلام قوم يتشاورون في أمر يخصهم قد انحازوا عنه وأخذوا جانبا بعيدا منه ولا يرغبون إشراكه فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في آذانه الآنك يوم القيامة. والحديث عند البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب، لك أن تتخيل هذه الصورة أيها المستمع الكريم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم بعد ذلك عنهم وينقل حديثهم. من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه بحثه عن عيوب الناس وتتبع عوراتهم والبحث عن زلاتهم، فلا منفعة له في آخرته من هذا الفعل الذميم. ومن سعادة المرء كما أسلفنا أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه خوضه في لغو الكلام الذي لا منفعة فيه. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وفي سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأولئك الذين قال عنهم في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو هو الباطل، ويشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللغو. وقد قيل: من ظن ظن السوء حرم اليقين، ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بفضول الكلام حرم الورع. فإذا حرم هذه الثلاثة هلك. وقيل: على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه.
4: أيها الأعزاء، ومن مأثورات الحكم: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ندعو المولى عز وجل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 6:09. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، تمثل الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة انعطافة تاريخية كبرى ومحطة تأسيسية في مسيرة الأمة الإسلامية على الصعيدين العقائدي والسياسي. هذه الرحلة لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت تجسيدا عبقريا لمنظومة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ الأسباب، وهذا ما جعلها المعيار الأسمى الذي اتخذه الصحابة لتأريخ حضارتهم واستنباط أعظم الدروس. هذا هو موضوع الكتابات الإسلامية اليوم، اختارته الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف المصرية، ونشر تحت عنوان التأريخ والتدبير في الهجرة النبوية. أيها المستمع الكريم، لم يكن للتأريخ الهجري وجود في صدر الإسلام، إلا أن الحاجة التنظيمية للدولة برزت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبحسب ما رواه الإمام الطبري في تاريخه، رفع إلى عمر صك مالي محله في شهر شعبان، فتساءل مستنكرا: أي شعبان، الماضي أم الذي نحن فيه أم الآتي؟ من هنا جمع عمر رضي الله عنه الصحابة لابتكار نظام تأريخي يزيل هذا اللبس التنظيمي. وعلى الرغم من اقتراح بعض الصحابة اعتماد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو وفاته، واقتراح آخرين العمل بنظم الفرس أو الروم، اتجه الإجماع إلى اتخاذ الهجرة النبوية مبدأ للتقويم، واختير الأول من المحرم بداية للسنة لأنه يعقب موسم الحج، ويمثل انطلاقة حيوية جديدة للعرب، حيث قال عمر رضي الله عنه حينها: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وبذلك وافق هذا التأريخ بداية المحرم من عام 622 للميلاد. إخوة الإيمان، إن المتأمل في أحداث الهجرة النبوية يجد أنها تكشف عن منظومة متكاملة من حسن التدبير والإعداد والتخطيط الجيد المدروس. هذا التخطيط اقترن بالتوكل الصادق على الله، وهي المقومات الرئيسة لنجاح أي مشروع. فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم التدابير والأسباب المادية كافة، فبدأ باختيار الصاحب المؤتمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أعد الراحلتين والزاد، ثم الاستعانة بخبرة عبد الله بن أريقة كدليل ماهر في دروب الصحراء ليسلك بهما طرقا غير مألوفة تضلل المطاردين. تجلت أيضا عبقرية الإدارة النبوية في توزيع الأدوار التنظيمية والميدانية بدقة فائقة، فقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل التمويه وكيفية رد الأمانات التي كانت عنده إلى أصحابها، وتكاملت أدوار عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء في مجالات نقل الأخبار توفير الإمداد والتموين، ليؤدي كل منهم دوره المنوط به على أكمل وجه. أيها المستمع الكريم، إننا بعد هذا نقول إننا بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة أحداث الهجرة النبوية قراءة عصرية متجددة تفكك آليات النجاح ومقوماته لاستثمارها في غرس قيم الصبر والتضحية والوفاء وحب الوطن والانتماء إليه في نفوس الناشئة. لكن يأتي الدرس الأسمى للهجرة ليعلمنا أن نصر الله تعالى وصناعة الحضارة لا يتأتيان إلا لمن بذل الجهد في اتخاذ الأسباب وأحسن التوكل على الله. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

0: تحت عنوان التأريخ والتدبير في الهجرة النبوية، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، واختارت هذا العنوان الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف المصرية. كان معنا على هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وقرأه على حضراتكم النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تستمعون إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري من الآية 77 من سورة يونس وحتى الآية 35 من سورة هود. الآن يقدم لهذه الآيات الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 من سورة يونس عليه السلام إلى الآية 35 من سورة هود عليه السلام برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. قرأ الدوري بتقليل موسى هكذا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. قرأ الدوري بهمزة قطع على الاستفهام وبعدها ألف بدل همزة الوصل الداخلة على لام التعريف. الوجه الثاني: تسهيل الهمزة الثانية بدون مد، فتأخذ هذه الكلمة حكم الذكرين، وتوجيه هذه القراءة ما استفهامية مبتدأ وجئتم به الخبر، والسحر خبر مبتدأ محذوف تقديره أي شيء جئتم به أهو السحر هكذا. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. قوله تعالى: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أمال الدوري لفظ الكافرين هكذا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك. قرأ الدوري بفتح الياء هكذا: ربنا ليضلوا عن سبيلك، من ضل يضل. قوله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، بإمالة الناس. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قرأ الدوري بضم أولى الساكنين وهو اللام هكذا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قرأ الدوري بفتح النون وتشديد الجيم هكذا: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وهي من نجا. قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، أسكن الهاء وهو الغفور الرحيم، من سورة هود عليه السلام. قوله تعالى: ألف لام راء. قرأ الدوري بإمالة الراء هكذا: ألف لام ري. قوله تعالى: فإني أخاف عليكم، بفتح الياء، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكذلك قوله تعالى عني إنه لفرح فخور، وشدد الذاء من قوله تعالى أفلا تذكرون. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، قرأ الدوري بفتح الهمزة هكذا أني لكم نذير مبين أي بأني على حذف حرف الجر، وقرأ قوله تعالى بادي الرأي بالهمزة هكذا بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل، وقوله تعالى فعميت عليكم أنلزمكموها، قرأها الدوري فعميت عليكم أنلزمكموها من عمي أي خفيت عليكم البينة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رتل علينا من الآية 77 من سورة يونس وحتى الآية 35 من سورة هود. وقدم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية لهذه الآيات البينات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفاءها باستقبال العام الهجري الجديد، فبعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى رحاب جامع الأزهر الشريف لإذاعة احتفال الليلة الذي تستمعون خلاله إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمود علي حسن، كما يتحدث الأستاذ الدكتور علي المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف حول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قبل أن نختتم هذا اللقاء بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عصام مجاهد. ينقل لكم احتفالية الليلة من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في شرح أحكام التجويد من خلال متن الجزرية للإمام ابن الجزري مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وصلنا معكم إخوة الإيمان في متن الجزرية إلى قول الناظم: منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح الإمام زكريا الأنصاري لمتن الجزرية.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يقول ابن الجزري: منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. يقول الشيخ زكريا شارحا: منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. هذه الفقرة من طرف اللسان أي ظهر طرف اللسان، فهنا يوضح الشيخ زكريا أن طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان، ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الصاد والزاي والسين. نرجع للشيخ زكريا يقول: وعبارة الشاطبي ومن بين الثنايا، أي ومن طرف اللسان ومن بين الثنايا، يعني العليا والسفلى ولا منافاة، فهي من طرف اللسان ومن بين الثنايا العليا والسفلى. نقف هنا مع هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا ويقول: وعبارة الشاطبي ومن بين الثنايا، هذا جزء من البيت، ونصه: ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة. هذا كلام الشاطبي في منظومته.
3: نعم.
4: ونبه بعض الأفاضل رحمهم الله تعالى أن الضغط يكون على السفلى والخروج أي للصوت بينهما. نرجع إلى كلام الشيخ زكريا يقول: وتسمى الثلاثة أسلية لأنها من أسلة اللسان وهي مستدقة. في هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا، والأسلة كما قال مستدق اللسان، واستدق الشيء أي صار دقيقا، أي الطرف الدقيق المدبب في أوله. وتذكر حينما رفعت يدك اليسرى وذكرتك بالوسطى، فذاك هو الطرف المدبب لو أنك تخيلت هذا الكف هو اللسان. والظاء والذال المعجمتان وثاب القصر للوزن مثلثة. ما معنى هذا الكلام من كلام الشيخ زكريا؟ أذكرك، المعجم من الحروف هو المنقوط، وقول الشيخ زكريا بالقصر بدون همزة في آخرها، لم يقل وثاء، فلو قالها لن كسر وزن التفعيلة. أما بالقصر فتكون التفعيلة والظاء وذ مستفعل، ذال وثاء مستعد بحذف الرابع الساكن المسمى طي. وقول الشيخ زكريا مثلثة أي فوقها ثلاث نقاط، فهذا احتراز من خطأ النساخ أو الكتبة، وتنبيها للقارئ أيضا. قول الشيخ زكريا للعليا هنا آخر البيت، وللكلام تعلق بالبيت القادم فتنبه.
3: إذن فضيلة الشيخ، فلننتقل مع الإخوة المستمعين إلى البيت القادم 18 من المتن.
4: قال ابن الجزري: من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع الطراف الثنايا المشرفة. للعليا من طرفيهما يعني تخرج من طرفي اللسان والثنايا العليا. هذه الفقرة من كلام الشيخ فيها ما يلي: كلمة للعليا آخر كلمة في البيت السابق. من طرفيهما تلك بداية هذا البيت بتحريك الراء، ولا يصح إسكانها لأن الطرف بسكون الراء البصر، أما الطرف بفتح الراء ناحية الشيء وجانبه وهو المراد هنا. وهنا يوضح الشيخ زكريا الطرفين، طرف اللسان الثاني، مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، وهي رؤوسها التي تباشر مضغ الطعام وتقطيعه، يخرج منه ثلاثة أحرف وهي الظاء والذال والثاء. وينبغي أن يخرج القارئ طرف لسانه من بين أسنانه عند النطق بهذه الأحرف لتتميز عن غيرها من الحروف، وحتى لا تتشابه بما قد يشابهها أحيانا، وخاصة في بعض اللهجات التي لا تراعي الدقة في أداء هذه الحروف. نرجع للشيخ زكريا: وتسمى الثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة. وهنا في هذه الجملة نجد أن الشيخ يقول لك اللقب وهو ما كان بالقرب منها وليس من ذات اللثة.
5: نعم.
4: أي لقربها. واضح؟
5: واضح فضيلة الشيخ.
4: نرجع للشيخ زكريا: وهي أي اللثة يعرفها الشيخ زكريا اللحم النابت حول الأسنان، فمخارج اللسان 10 وحروفه 18. هنا انتهى كلام الشيخ زكريا. آخر جملة هذه تحتاج إلى بيان ذلك باختصار، فإليك هذا باختصار: 1. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى قاف. 2. أقصى اللسان بعد مخرج القاف قليلا مع ما يحاذيه من الحنك العلوي كاف. 3. وسط اللسان مع الحنك العلوي الجيم والشين والياء غير المادية. 4. إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا الضاد. 5. أدنى حافتي اللسان الأمامية مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا اللام. هذه 5 مخارج سبقت، تلك مخارج غير الطرف
5: وبها 7 أحرف.
4: نعم. أما مخارج طرف اللسان فهي 5 أيضا: طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا النون، طرف اللسان مع شيء من ظهره مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا الراء، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الطاء والدال والتاء، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان الصاد والزاي والسين، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الظاء والذال والثاء. فتلك 5 لمخارج طرف اللسان، فيكون المجموع 18، ومجموع المخارج 10. تلك جملة الشيخ زكريا: فمخارج اللسان 10 وحروفه 18.
5: فتح الله لكم فضيلة الشيخ.
4: نرجع للشيخ زكريا: ثم أخذ في بيان مخارج الشفتين وحروفهما فقال: ومن بطن الشفه فالفاء بالقصر للوزن وزيادة الفاء مع أطراف بإسكان العين ونقل حركة الهمزة إليها. نقف مع هذه الفقرة. أولا، كلمة شفه هي ظاهر الفم الذي يستر الأسنان، وهما شفتان، شفة عليا وشفة سفلى، ويجوز فيها فتح الشين شفة وكسرها شفة. فالفاء حينما قال الشيخ زكريا بالقصر وجوبا للوزن، فلو قال فالفاء لن كسر وزن التفعيلة، فالفاء معط مستفعل لا خبن أو طي، بإسكان العين في كلمة مع فتصير مع، ونقل حركة الهمزة التي في كلمة أطراف وهي الفتحة فصارت مع، بعد نقل حركة الهمزة إلى العين ونزع السكون الذي كان فوقها، ثم حذف الهمزة التي كان فوقها فتحة فصارت مع أطراف. واضح الكلام؟
5: واضح فضيلة الشيخ.
4: ننتقل لكلام الشيخ زكريا: أي والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة أي العليا، وأطلق الشفة ومراده السفلى كما تقدم لعدم تأتي النطق بالفاء مع العليا، يقصد الشفة العليا، وهنا آخر البيت.
3: إذن فننتقل إخوة الإيمان معكم إلى البيت 19. فضيلة الشيخ:
4: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين أي معا، الواو باء ميم أي الواو والباء الموحدة والميم، وإليك ما وعدتك به، نظرا لأن بعض الحروف قد تشتبه على القارئ أو الكاتب بسبب النقط، فيميز الكاتب هذه الحروف بوصفها فيقال باء موحدة، تاء مثناه فوقية، ثاء مثلثة. أما النون فنظرا لأنها لا تلتبس عند النطق بها فيكفي أن يقال في حقها نون، حاء مهملة، خاء معجمة. أما الجيم فلا تلتبس فيكفي فيها جيم، دال مهملة، ذال معجمة، سين
5: مهملة،
4: شين أقول
5: مهملة،
4: الشين
5: معجمة،
4: والصاد
5: مهملة،
4: والضاد
5: معجمة،
4: والطاء
5: مهملة،
4: والظاء
5: معجمة،
4: والعين
5: مهملة،
4: والغين
5: معجمة.
4: لذا أخي الكريم وأيها المستمع الكريم، جمعت غالب ما ذكره الشيخ زكريا رحمه الله.
5: لفت نظر فضيلة الشيخ أن الجيم لم يقل معجمة، لماذا؟
4: لاحظ أن الحاء والخاء حددها، أما الجيم فلا تلتبس فيكفي أن يقال فيها جيم. وإتماما للفائدة، قد تقرأ في بعض الكتب أيضا كتب التجويد،
5: نعم،
4: الظاء المشالة، فالمقصود التي فوقها ألف، وغير المشالة هي الخالية من هذه الألف في الخط وهي
5: الضاد.
4: الضاد المعروفة،
5: نعم.
4: وكلمة مشالة من كلمة الشولة، ومعانيها ما ارتفع من مؤخرة العقرب، وقد يكون في قولهم الظاء المشالة تشبيه لها بما ارتفع من مؤخرة العقرب أو العصا التي فوق إبرة العقرب. والعرب تقول شالة الناقة بذنبها إذا رفعت وعليه، فالظاء المشالة التي يقال لها الظاء المعجمة لرفع خطها بالألف فرقا بينها وبين الضاد. أرجو أن أكون قد وفيت بوعدي في بعض ما ذكره الشيخ زكريا.
5: نعم، في أسماء الحروف،
4: نعم، ووصفها أثناء الكتابة حتى لا يلتبس لا على القارئ ولا الكاتب.
3: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نستكمل معا شرح متن الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
7: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
8: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نحيا مع قرآن المغرب. تلاوة الليلة من سورة النمل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بعد أذان المغرب الذي يحين موعده في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 8 بدقيقة واحدة، نحتفي مع حضراتكم مثلما اعتدتم منذ بدء العام الهجري الجديد باستقبال هذا العام من رحاب جامع الأزهر الشريف. في احتفالية الليلة تستمعون إلى القارئ الشيخ محمود علي حسن كما يتحدث الأستاذ الدكتور علي المهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف حول المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قبل أن نختتم هذه الاحتفالية بابتهالات للمبتهل الشيخ عصام مجاهد. احتفالية الليلة ينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 8 بدقيقة واحدة. الآن نحيا مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما

وورث سليمان داود.

لأعذبنه.

اذهب

وَلَمْ رُؤِ إِلَيْكِ فَانْظُرِي.

ارجع

احفر. ومن شكر فإن

من سورة النمل استمعنا إلى قرآن المغرب للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب في القاهرة.

رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل إلى رحاب جامع الأزهر الشريف لنقل الاحتفال بالعام الهجري الجديد. الميكروفون مع الزميل بهاء عبادة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لهذا الحفل المبارك، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بالعام الهجري الجديد، عام 1448 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وننقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، نقف اليوم في رحاب مناسبة جليلة وذكرى عطرة ننطلق فيها بنور الإسلام ليضيء أرجاء المعمورة، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بأمر ربه ليؤسس دولة الإسلام ولينقل الأمة من مرحلة الضعف إلى القوة ومن الظلمات إلى النور. فحدث الهجرة هو الحدث الفارق في الإسلام، لذا أرخ به للتقويم الإسلامي. والهجرة مدرسة كبرى، نتعلم في رحابها كيف تكون إدارة الأزمات وتأسيس المجتمعات وصناعة القيم وتأصيل قيم التعايش والمواطنة واحترام سنن الاختلاف والتنوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته للمدينة قد أسس الأنموذج الكامل في كيفية بناء الأمم وصناعة الحضارة وبناء البشر، ثم كان بناء المسجد كبداية للمؤسسات في الإسلام، فكان المسجد بيتاً للعبادة ومعهداً للعلم وداراً للقضاء ومكاناً للتعبئة العامة وقصراً لاستقبال الوفود وداراً للضعفاء وراحة للأرواح. ثم كانت وثيقة المدينة تأسيساً لقيم التعاون مع الآخر والتشارك في الحفاظ على الأرض، فكانت وثيقة المدينة أول وثيقة إنسانية تؤسس للعمل المشترك وتطلق الحريات بكل أشكالها فيما يعرف الآن بقيم المواطنة. إن ذكرى حادث الهجرة المباركة يجب أن ننتقل به من المفهوم الضيق للهجرة المكانية لمفهوم أوسع وأكبر، حيث ننتقل به من الجهل إلى العلم، ومن التفرق والتشرذم إلى الاتحاد والتعاون، ومن الصدام إلى التعارف، ومن التقهقر الحضاري إلى الاستئناف الحضاري والريادة الحضارية. بهذا الانتقال نكون قد حققنا المعنى المقاصدي للهجرة كمفهوم ومعنى في واقعنا المعاش. أيها الإخوة الأحباب، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بها من الدروس والعبر، وبها من الآيات الكثير والكثير، علينا أن نتدارسه وعلينا أن نتعلمه، ليعرف كل منا دوره في الحياة، وليعرف كل إنسان دوره في خدمة وطنه ونصرة دينه. أخوتنا في رحاب الإيمان، نبدأ معكم نقلنا لهذا الحفل المبارك بأداء صلاة المغرب على الهواء هنا في جامع الأزهر الشريف، حيث يؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن يقام للصلاة.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها بالعام الهجري الجديد. إخوة الإيمان، الأمة لا بد أن تعيش مع أحداثها، تلك الأحداث الفارقة، ولا بد أن تكون لها وقفات من التأمل تأخذ من فقهها للحياة، وتتنفس من خلالها في أزماتها، حتى تستطيع أن تتجاوز تلك الأزمات، وحتى تكتسب منها القدرة على التحدي والصمود. لذلك اهتم العقل المسلم بفقه الفقه، للبحث عن المقاصد والغايات والأحكام في هذه الرحلة العظيمة وفي هذا الحدث الأجل. فيه من الأسرار والفلسفات، وفيه من الدروس والغايات ما يجب علينا أن نتدارسه وأن نتعلمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ معكم هذا الحفل المبارك بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت خير استهلال لهذا الحفل المبارك، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بالعام الهجري الجديد. ننقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ومعه المهاجرون الذين تركوا كل شيء خلف ظهورهم حسبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحلوا في أرض لها تركيبة مختلفة، فكان هدفه صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول في هذا المجتمع نشر الأمن والسكينة والسلام ونزع آيات العصبية. لذا حرص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار في أخوة لم يعرف التاريخ لها مثالا، تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نستمع معكم إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور علي مهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب المبارك، أهلا ومرحبا بكم في هذا البيت العتيق العامر بذكر الله تبارك وتعالى، العاطر بحمل علوم الشرع الشريف. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، فإن الحدث الذي نحن بصدده وهو استلهام الدروس والعبر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس البارز وهذا المعلم المهم الذي أقام به نبينا صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام على أساس متين، فكانت دولة شامخة عظيمة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. وإن التاريخ ليقف طويلا أمام هذا الحدث الأجل، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس مجتمعا حضاريا بمعنى الكلمة من جماعة من البدو قساة القلوب جفاه غلاظ الأكباد، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد كلمتهم وأن يذيب الفوارق بينهم وأن تتنزل أخوة الدين منهم منزلة أخوة الدم والعصب، بل كانت أخوة الدين أسمى وأعظم وأجل في عيونهم وفي قلوبهم وفي نفوسهم. لا يخفى على أحد منا أن المهاجرين هاجروا فرارا بدينهم وتمسكا بعقيدتهم من مكة وما فيها وما لاقوه من أهلها، فلما وفدوا على الأنصار ذلكم المعدن النفيس وتلكم الجواهر المصاغة التي هذبها الإسلام والتي صار لها رونقا صار لها رونق عظيم جدا بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول لبنة وأول محطة لتأسيس دولة الإسلام آخى بين المهاجرين والأنصار فقال كما روت كتب السنن والسير للأنصار وللمهاجرين معا تآخوا في الله أخوين أخوين. يقول الواقدي فما بقي أحد من المهاجرين إلا وقد استهم فيه الأنصار. ولنا أن نصور هذا المشهد وأن نقف أمامه طويلا وأن نرصد هذا الاستعداد من الأنصار رضوان الله عليهم، وهم الذين استضافوا إخوانهم من المهاجرين بالبشر والترحاب، بل واستهموا، يعني ما بقي واحد من المهاجرين إلا وتسابق وتنافس الأنصار في استضافته، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجري بينهما قرعة حتى يفوز صاحب القرعة. هذه هي الوهلة الأولى التي تصور لنا مدى الاستعداد لدى الأنصار رضوان الله عليهم، والذين استحقوا هذا الشعار وهذا الوصف الذي أتى به الإسلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هنيئا لهم بهذا الثناء من ربنا تبارك وتعالى. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ما هي المؤاخاة؟ المؤاخاة عقد من العقود، معاهدة بين رجل وبين رجل. الحقوق المترتبة على المؤاخاة كانت عظيمة لدرجة أنها وصلت إلى حد الميراث، فيرث كل واحد أخاه. قال ربنا تبارك وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان المهاجري يرث الأنصاري وكان الأنصاري يرث المهاجري. وفي لمحة نادرة وفي حالة من التلاحم لم تشهد له الدنيا نظيرا، يذهب المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الخبر والشكوى معا. وهذه قصة فريدة. يقول المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل إخواننا كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ. يا رسول الله هذه حالة عجيبة لا توجد في الدنيا كثيرا، ما رأينا مثل إخواننا من الأنصار كفونا المؤنة. كان الأنصار أصحاب مزارع وبساتين، فإذا كان وقت العمل والجهد ذهب الأنصار للعمل، وإذا كان وقت الحصاد قسموا الثمرة بينهم وبين المهاجرين نصفين. يا رسول الله ما رأينا مثل إخواننا كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، إنا نخشى أن يذهبوا بالأجر. وانظر فيما يفكر الناس، ما الذي يشغل بالهم، ما الذي يفكرون فيه ويبحثون عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم الوفاء، قال لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم خيرا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بالذوق والمجاملة واللطف في المعاملة. من أعطاك معروفا فكافئه بمعروف، إن لم تمد إليه يد المساعدة وإن لم تقدم له كما قدم لك فليكن كلامك حلوى ولتكن عبارتك في حقه تحفظ له نصيبه ومقداره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم خيرا. تروي كتب السنن والسير عجبا من العجب، هؤلاء القوم وهؤلاء الناس من أي طينة خلقوا ومن أي جنس كانوا، أي وفاء كان لديهم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا بلال وبين رجل من الأنصار اسمه أبو رواحة، فلما حضر بلالا أجله ولما حانت وفاته عهد إليه بماله وصية له وإحسانا لما حدث منه سابقا. وهكذا تكرر الأمر دواليك دواليك. وإن نريد أن نقف أمام مشهد فهذا المشهد الذي حفظته كتب السنن والسير في المؤاخاة بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، والقصة مشهورة لدى الجميع. يقف سعد ويقول: أنا من أكثر الأنصار مالا وإن لي زوجتين، فانظر أيتهما أعجب إليك فأطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجتها. أين نخوة العرب؟ أين غيرة القوم؟ ذهبت، لأن الإيمان غير حياتهم، لأن الإيمان غرس فيهم معنى من معاني الإيثار لم يكن مألوفا لديهم. كيف قابل عبد الرحمن هذا الكرم وهذا الجود؟ قال: يا أخي، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هكذا صاحب همة وصاحب عزة نفس يقول: دلني على السوق. فخرج فاشترى وربح، وما هي إلا أيام ويظهر أثر النعمة على عبد الرحمن ويظهر عليه أثر الطيب، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: مهيم يا عبد الرحمن، ما هذا الحال؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بما أصدقت؟ ما الصداق الذي دفعته؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. والخلاصة نظرا للوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مجتمعا على روابط متينة من المحبة ومن الأخوة. هذه الحالة التي وصل إليها الصحابة لم تعجب اليهود، فأتى حبر يهودي اسمه شاس بن قيس أراد أن يفسد على هذا المجتمع نظامه، فأغرى ما كان بينهما من عداوات قديمة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة. والدرس الذي نستفيده الآن أن قوة المجتمع في وحدته وفي تماسكه، وأن نقطع الطريق على المنافقين والأفاكين الذين لا هدف لهم إلا نشر الشائعات والأكاذيب وإفساد حالة الود والصفاء والإخاء بيننا. الهجرة دروسها عظيمة، وما أروع أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وبصحابته الغر الميامين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا وحدتنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يجعلها دوما في أمن وأمان وفي ترابط وفي حفظه وضمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان المواخاة بين المهاجرين والأنصار. حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي مهدي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونحن معكم في رحاب الجامع الأزهر المبارك، نقدم لحضراتكم هذا الحفل في استقبال العام الهجري الجديد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبر وبركة وأمان. إخوة الإيمان، هيا بنا نرفع وكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد، نصل معكم إخوتنا في رحاب الإيمان إلى ختام هذا الحفل المبارك، نقلناه لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف احتفالا واحتفاء بالعام الهجري الجديد. كل عام وأنتم بخير. نقل لكم هذا الحفل من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد نصر وخالد عبد الباسط. كان معنا من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية زميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عدنا إلى استوديو الهواء بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد 1448. غدا بمشيئة الله تعالى تتجدد ليالي هذا الاحتفال بهذه الذكرى الخالدة. سيكون معكم غدا قارئا القارئ الشيخ محمد الطاروطي، ومتحدثا الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، ومبتهلا الشيخ محمد علي جابين، وبصحبتهم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أرحب بزميلي محمود الطناني انضم إلى هندسة الهواء منذ قليل. الآن إخوة الإيمان والإسلام، وحول بعض دروس الهجرة النبوية الشريفة يحدثنا الدكتور عبد العزيز عيسى الوكيل الأسبق للأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. تستقبل الأمة الإسلامية وأمم العالم جميعا كلما أطل عليها شهر الله المحرم عاما جديدا منسوبا إلى هجرة رسول الله محمد بن عبد الله من مكة إلى المدينة، من وطنه الأول الذي أخرج منه بغيا وظلما واستكبارا عن قبول الهداية والحق، إلى وطنه الثاني الذي شاء الله أن تكون منه متابعة دعوته ونشر عقيدته وتبليغ رسالة ربه إلى العالمين، والذي بايعه أهله على النصرة والحماية والإيواء وكل ما جاء من أجله في شأنهم قوله تعالى: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهجرة رسول الله ليست حديثا يكتفى فيه بأن يذاع ثم ينسى، ولا قصة تروى اليوم وغدا تهجر، ولا حفلا يجتمع الناس له يديرون التحية ويتبادلون التهنئة ويرددون الأماني ثم يغشي عليه انصرافهم إلى الأعمال ورجوعهم إلى ما ألفوا من أحوال، ولكنها صورة حية ضخمة ناطقة بكل معاني العظمة والسمو، تحرك في النفوس المستعدة دوافع القدوة والاتباع، وتنير أمامها سبل التضحية والفداء، وتحفزها إلى الاهتداء بها وترسم خطاها. وما تزال تلك الصورة الهائلة على مر القرون الطوال تزداد وضوحا وحيوية وقوة، وتملأ أسماع الناس وأبصارهم على تعدد مذاهبهم وعقائدهم وأوطانهم. إنها مبعث إعجابهم جميعا برسم خططها وتنفيذها، وما نجم عنها من أمور جسام مكنت للعقيدة الصحيحة واستهوت لها القلوب وملأت بها النفوس وأرخصتها لنصرتها والدفاع عنها. إن هذه الهجرة لا يستدعي تذكرها ما سبقها من تفنن أعداء الله في كيد المسلمين وإيذائهم، ومن تحالف قوى الشر والضلال على وضع العراقيل في سبيل عقيدتهم، وما كان من صبر رسول الله ومن معه على الإيذاء واللأواء واحتمالهم ما لا تحتمله قوى البشر من التكذيب والتعذيب والمقاطعة. 13 عاما مرت وهم معه ومع من آمن به على هذه الحال، وهو يدعو هؤلاء المعاندين إلى ما يحييهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويتألفهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالصبر الجميل، وبمثل قوله: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وهم على ما هم عليه من الغواية والضلالة والاستكبار، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لقد تعنت المشركون في صد رسول الله عن إبلاغ دعوته، وفي تضييق السبل على المؤمنين الأولين، وعدم تمكينهم من حريتهم، وعدم مساواتهم بمن عداهم في مجتمعهم، ولم يجدوا وسيلة لبلوغ مأربهم الخبيث إلا أن يدبروا لقتل صاحب الدعوة، فأعدوا لذلك عدتهم، وأرادوا، وأراد الله غير ما أرادوا، فخرج عليهم وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إن حادث الهجرة ليعد أبرز حادث في تاريخ الإسلام الأول، وإن لنا فيه لقدوة. نعم، إن علينا أن نهاجر، فما هي الهجرة المفروضة علينا الآن؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والجواب أنها الهجرة المعنوية، هجرة الأنفس من حال إلى حال، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي الهجرة من الخصال القبيحة إلى الخلال الحميدة، من الدرجات الدنيا إلى المنازل العليا، من سمات الرذيلة إلى صفات الفضيلة، من الفساد إلى الصلاح، من الخمول إلى الطموح، من الجبن إلى الشجاعة، من الانحراف إلى الاستقامة، من التسيب إلى الالتزام، من التهاون إلى الجدية، من الإهمال إلى المثابرة، من الشكلية إلى الواقعية، من مراقبة الخلق إلى مراقبة الخالق، من الرضا بالدون إلى علو الهمة. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ بلى، قال ذلك وهو يدعونا إليه. من أجل ذلك نذكر الهجرة الكريمة ونذكر بها، ونأمل أن يكون الحديث عنها في مطلع عامها الجديد، وفي هذه الفترة الدقيقة من تاريخ أمتنا، باعثا للهمة على تحقيق فرضها علينا، إرضاء لله وأسوة برسول الله، ووفاء بعهدنا، وحرصا على عقيدتنا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حول بعض دروس الهجرة النبوية الشريفة استمعنا إلى الدكتور عبد العزيز عيسى، الوكيل الأسبق للأزهر الشريف يرحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة العشاء في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 9:30. بعد أذان العشاء بمشيئة الله نبقى حوالي 10 دقائق مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة الشورى. الآن نقضي هذه الدقائق مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة قصيرة من سورة الحديد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: ما زلنا مع حضراتكم نتابع مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 74 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ضيفنا الكريم، بالرغم من عدم وجود علامة وقف هنا في المصحف الذي أمامي على أي موضع من هذه الآية، إلا أنكم ذكرتم أن فيها وقفا على جملة وجاءته البشرى. نريد أن نتحدث عن علة هذا الوقف عند من قال به، وما رأي فضيلتكم في حكمه؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة كما قلنا في الحلقة السابقة فيها وقف واحد على قوله البشرى، من قول الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. وقلنا بأن هذا الوقف غير مخيد في المصاحف الشريفة، وأورده الإمام الأشموني ووسمه بالصالح، ثم علل قائلا على أن جواب لما محذوف، أي أقبل يجادلنا، فيجادلنا حال من فاعل أقبل، وليس بوقف إن جعل جوابها يجادلنا، أي جواب لما. وكذا إن جعل يجادلنا حالا من ضمير المفعول في جاءه. هذا كلام الإمام الأشموني. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وقف جائز، لأن في كلام الأشموني ما يفيد جواز الوقف والوصل.
3: نعم، فما هي علة الوقف عند الإمام الأشموني؟
4: أما ما يجوز الوقف، فعلى اعتبار أن جواب لما في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع محذوف تقديره ظل أو أخذ يجادلنا، وعليه فجملة يجادلنا لا محل لها من الإعراب، استئنافية تفسير جواب الشرط المحذوف ظل أو أخذ أو أقبل. وقال سبحانه: يجادلنا بصيغة المضارع، مع أنها كانت في الماضي، وذلك لتصوير هذه الحالة في الذهن تصويرا حاضرا، حتى تزداد العبرة والعظة والمعنى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أخذ يجادلنا في قوم لوط. ويرى بعض العلماء أن جملة يجادلنا مستأنفة استئنافا بيانيا، فكأن سائلا سأل قائلا: وماذا قال إبراهيم الخليل حينئذ؟ ف فكان الجواب: أخذ يجادلنا، فهذه من شبه كمال الاتصال.
3: نعم، نأتي إلى ما يجوز وصل الجملتين عند الإمام الأشموني.
4: أما ما يجوز وصل الجملتين فعلى اعتبار أن يجادلنا من قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أن يجادلنا بتقدير أقبلا، أو حال من الضمير في قوله وجاءته، وبذا إذا جعلنا قوله يجادلنا حالا فهو بيان لحالة، فتكون الجملة الحال مبينة لشأنه في الخبر السابق. فعرض مجادلته عليه السلام رحمة قوم لوط عليه السلام لدفع العذاب عنهم، وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إلا أن الوصل أولى. وعلى كل فالآية الكريمة تبين حال إبراهيم عليه السلام بعد ذهاب روعه من امتناع الرسل عن تناول الطعام، فلما اطمأن قلبه بعد الخوف وملئ سرورا بسبب البشرى، بدل الغم فرحا للمجادلة شفقة من نزول العذاب بقوم لوط عليه السلام. وفي استعمال مادة الجدال في قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط دلالة على قوة إحكام إبراهيم عليه السلام الكلام، وقوة منطقه، والحرص على بلوغ الغاية من هذا الجدال بدفع العذاب. فالمجادلة هنا دعاء ومناجاة سأل بها عليه السلام ربه العفو عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم. فتقرأ الآية هكذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، هذا على الوصل. أما على الوقف فيقرأ القارئ هكذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ثم يبدأ يجادلنا في قوم لوط.
3: نعم، رأس الآية يجادلنا في قوم لوط، هل نقف على رأس الآية أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
4: أما الوقف على رأس هذه الآية قوم لوط من قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط، اختلف فيه بين أن يكون حسنا أو تاما أو كافيا أو مطلقا، وقال الجعبري كامل، والكامل في مرتبة التام، وأرى والله أعلم أنه وقف كاف أو وقف تام. أما وجه كونه كافيا فعلى اعتبار أن قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب منفصلا عما قبله، أي أنه استئناف بياني، فكأن سائلا قد سأل لماذا هذا الجدال في قوم لوط، فكان ذكر الصفات الحميدة مغنيا عن الجواب، فهي بيان للدواعي التي حملت إبراهيم عليه السلام على مجادلة الملائكة في شأن إهلاك قوم لوط. فالمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان ما حمله عليه السلام على ما صدر عنه من المجادلة، وعليه فلا زال المعنى متصلا، مما يدل على كفاية الوقف.
3: نعم، دكتور عبد الكريم، إذا كان الوقف على رأس هذه الآية تاما فما هي حجة من قال بالتمام؟
4: وأما كون الوقف على رأس الآية في قوم لوط تاما فعلى اعتبار أن جملة إن إبراهيم لحليم أواه منيب عامة الدلالة، فهي مستقلة عما قبلها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى.
5: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
6: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك

وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

يا رب يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم انصرنا.

إن الذي سواك سيدي يا رسول الله، إن الذي سواك تبارك وتعالى، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم سبقت محمد.

0: نور يا نور.
1: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:30 حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة فجر غد الاثنين بمشيئة الله تعالى في 4:08، فيما تشرق شمس الغد، في 5:54 بإذن ربها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 10:15 من سهرة الليلة يتجدد اللقاء مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف والزملاء إسماعيل دودار في التقديم، مروى النجار وخالد قنديل من أسرة الإعداد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم لنتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: وبداية هذه الحلقة تبدأ من الآية 41 من سورة النمل.
2: ونذكركم إخوة الإيمان أن سورة النمل سورة مكية، آياتها 93، نزلت بعد سورة الشعراء، وترتيبها في المصحف الشريف 27.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أخوة الإسلام، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 47 من سورة النمل.
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: نكروا،
3: غيروا،
2: ادخل الصرح،
3: أي ادخل القصر أو ساحته أو بركته.
2: حسبته لجة،
3: ظنته ماء غزيرا.
2: صرح ممرد،
3: صرح مملس مسوى.
2: من قوارير،
3: من زجاج شفاف.
2: اطيرنا،
3: تشاءمنا حيث أصبنا بالشدائد.
2: طائركم عند الله،
3: شؤمكم عملكم المكتوب عليكم عنده تعالى.
2: قوم تفتنون،
3: يفتنكم الشيطان بوسوسته. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله للمؤمنين، ومن ثمارها التأييد، وذلك في قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. صدق الله العظيم. فما التأييد؟ ومن هؤلاء الجنود؟ وكيف تم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. حقا من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معية الله تعالى، والتي من ثمارها التأييد. والتأييد هنا معناه أن الكريم سبحانه وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد من معه، وأيد المؤمنين جميعا بالنصر، وذلك واضح في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا التأييد أولا يكون من الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثانيا، أيده الله تعالى بصاحبه الذي هاجر معه، إنه صديقه الأوفى رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، هيأ الله تعالى له الزمان والمكان لهذه الهجرة النبوية المشرفة. رابعا، أيده الله تعالى بالملائكة الكرام الذين كانوا عند الغار والذين كانوا معه في الدرب. خامسا، من معية الله سبحانه وتعالى أنه أيده بهذا النصر وبهذه الثقة وبهذا الأمل الكبير في رحمة الله تعالى الواسعة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل هذا من ثمار المعية التي قال الله عنها: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من تحملت المشاق في رحلة الهجرة وضربت أروع الأمثلة في الثبات واليقين بالله. ساعتنا الآن هي العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما حكم الصور المرسومة على الملابس وعلى المنازل وغيرها؟ هل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الحنيف؟ وهل يجوز لبس هذه الملابس؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور والرسومات لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه، كعري أو فعل غير لائق أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع الشريف. فإن اشتملت على ذلك حرمت هذه الصور والرسومات لا لمجرد كونها صورة أو رسومات، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها وهو تضمنها لهذه المحظورات. ومما يؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكره. وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست المرادة من نهي الشرع الشريف عن الصورة، وأنها تمنع دخول الملائكة البيت، وحملوا النهي على الصورة المجسدة. يقول الإمام ابن رشد المالكي: وإنما استخفت الرقوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيل مجسدة لها ظل قائم تشبه الحيوان في أنها مجسدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجساد لها ولا تحيا في العادة ما كان على هيئتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح، بدليل قوله في الحديث: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. هذا ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير الذي هو التجسيد قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله كما حدث ذلك في الأمم السابقة. يقول الإمام ابن العربي المالكي: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولا في كل الصور، ثم بعد أن تقرر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام نسخ هذا الحكم العام، واستثنى الشرع منه ما تمس إليه حاجة الناس كالثياب التي بها صور مرقومة، فأباح ذلك للأمن من الافتتان بالصور وتعظيمها وعبادتها. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: يجوز شرعا لبس الملابس التي تشتمل على بعض الصور ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه، كعري أو فعل غير لائق أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع الشريف، ولا تدخل في النهي عن الصور، فإن المقصود بالصور المنهي عنها والتي تمنع دخول الملائكة البيت هي التماثيل المجسدة التي تصنع مضاهاة لخلق الله تعالى بغرض التقديس والتعظيم أو العبادة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سائل يسأل ما حكم التسبيح على أصابع اليد اليسرى، فقد رآني أحد الناس أسبح على اليد اليسرى فأنكر علي ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، التيمن لغة مصدر تيمن، واليمين يمين اليد، واليمن البركة، وهو ميمون أي مبارك. وقيل سمي اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة، وقوله سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي أصحاب السعادات والميامن. فاستعير اليمين للتيمن والسعادة. وفي الحديث: الحجر الأسود يمين الله، أي يتوصل به إلى السعادة المقربة إلى الله عز وجل. والتيمن هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن، قال الحافظ ابن حجر والإمام النووي عليهما رحمة الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. ووردت كلمة اليمين في آيات كثيرة، قال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. وقال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وقال: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والآيات في ذلك كثيرة، ووردت كذلك أحاديث كثيرة تبين آداب النبوية في استعمال اليد اليمنى وفي البداءة بها. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والأحاديث كثيرة جدا في بيان استعمال اليمين في الأمور التي من باب التكريم والتزيين. هذا وقد جاء في السنة النبوية الشريفة النص على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لليد اليسرى في عد آي القرآن الكريم، والقرآن من أفضل الذكر. وبوب لذلك الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، فقال: باب ذكر من رأى العقد باليسار. وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخرها سبع. تقول أم سلمة رضي الله عنها: وعقد بيده اليسرى. وأخرج أيضا عن التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه كان يعد الآية في الصلاة بشماله. وعلى كل حال، فاليدان وسيلة لضبط العد في التسبيح والذكر وغير ذلك، ويجوز للمسلم الاقتصار على اليد اليمنى في التسبيح، وله كذلك استعمال اليدين معا، ويستحب له أن يبدأ باليمنى عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن الأمر في ذلك واسع، ولا ينكر على أحد في ذلك أبدا، والله الموفق، والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام
3: إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نتابع معا الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف مع الزميل إسماعيل دودار. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورتي مريم وطه بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

كان لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال

أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد

أذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدي.

ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي.

لم ترق بقولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.

0: مذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع سورتي مريم وطه بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي من طلاب الأزهر الشريف، حتى نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: الحادية عشرة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في بيوتنا وفي أولادنا وفي بلادنا وفي أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا بكم معنا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن للصلاة شأنا عظيما في الإسلام، لذلك لها فضائل عظيمة، منها أنها كفارة للخطايا والذنوب. يقول سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كما أن الصلاة نور للعبد، فقد روي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.

إن المسلم يبلغ بالصلاة والزكاة والصيام مقام الصديقين والشهداء، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رجلان من بني قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما دخل قبل الشهيد، فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ والصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها المحددة شرعا، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل.

قال أحد الحكماء: إن الخير الديني والدنيوي له أبواب وأسباب، من وفق لدخولها وسلوكها أفضت به إلى كل خير، وأساسها أمران: إخلاص العمل لله في كل قول وعمل وفي كل حركة وسكون، والاجتهاد في الإحسان إلى الخلق بالعلم والنصح والجاه والبدن والمال، والتوجيه إلى مصالح الدين وإلى مصالح الدنيا. فمن وفق للإخلاص والإحسان بحسب اجتهاده ومقدوره فقد وفق لكل خير، وهانت عليه الطاعات وسهلت عليه المشقات، واستحلى كل صعوبة تقربه إلى الله. وأصل ذلك توفيق الله واللجوء إليه. قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس ويسلم القلب وينجو العبد ويغفر له ذنوبه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز بأي صيغة، المهم أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم ترد. وإن كانت الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا صيغة الصلاة عليه، فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد

0: تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا نلتقي وإياكم مع قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، ونستمع إليه في تلاوة من سورة المؤمنون. الآن نبقى مع هذه الإبتهالات والشيخ محمد عمران.
4: أنا يا إلهي ما عبدت سواك،

أحببت ذكرك والتقت بمشاعري.

0: قدم شيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لا إخوة الإيمان، حان موعدكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سيقول

ادفع بالتي هي أحسن السيئة.

أه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة المؤمنون. إخوة الإيمان، قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ عبد العظيم ساهر، ويتلو سورتي الحج والشمس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلى إشارات ضبط الوقت. منتصف الليل في القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، عندما سأل سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال سيدنا أبي: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال سيدنا أبي: فما صنعت؟ قال سيدنا عمر: شمرت واجتهدت. قال سيدنا أبي: فذلك التقوى. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالتقوى جماع كل خير، وهي وصية الله لأنبيائه ورسله وللأولين والآخرين، وهي أفضل لباس وستر للمؤمنين، وهي زاد الآخرة، وهي تفتح مغاليق القلوب وترشد الحيران إلى سواء السبيل. والتقوى تعني في الأصل تعني قلة الكلام، وأنها مأخوذة من اتقاء المكروه واجتنابه. والتقوى تعني البعد أو التباعد عن الضر ومدافعته. وعرفها بعض العلماء بأنها اتخاذ ما يقي من العذاب، وعرفها سيدنا علي بقوله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، والبعد عن القال والقيل. وعرفها طلق بن حبيب رضي الله عنه بقوله: التقوى هي أن تعمل بما يرضي الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما لا يرضي الله على نور من الله، وتخاف عقاب الله تعالى. فالتقوى تدور معانيها حول الخوف والحذر، والخشية والرجاء، واجتناب الشر والضلال وكل ما فيه إثم، وجميع ما يغضب الله عز وجل، وأنها تتضمن العمل بما في الكتاب والسنة. ومن خلال ما سبق يتضح أن تحصيل التقوى أمر صعب، يحتاج إلى اجتهاد كبير في الطاعة والعمل وتهذيب الجوارح والغرائز. ولصعوبتها اعتبرها سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه بالطريق المزروع شوكا، والذي يحتاج اجتهادا وحذرا للنجاة منه عند السلوك فيه أو السير فيه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، عندما سأل الصحابي الكبير سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى. لكن منزلة التقوى ومكانتها عند مولانا العظيم سبحانه.
2: التقوى في الإسلام أمر عظيم، فهي أفضل الأشياء وأعلاها وقمتها. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله تعالى، فإنها رأس الأمر كله. قال: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. كما اعتبرها الإسلام خير زاد للآخرة، قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وبهذه أو لهذه الأهمية والمكانة العالية للتقوى وصى بها الله خير خلقه سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال في مطلع سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، كما وصى بها أولي الألباب، فقال عز وجل واتقوني يا أولي الألباب، ووصى بها النبي أصحابه، فقد روى أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة.
1: أستاذنا الكريم، أهم ما نكسبه من ثمرات حين نتصف بالتقوى ونكون من المتقين.
2: الثمرات كثيرة، ونذكر منها ما يلي: أولا، بها تفرج الهموم وتفتح أبواب الرزق للعبد، قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثانيا، بها تسهل الصعاب وتحل الأزمات، قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثالثا، بها تكفر السيئات ويعظم الأجر، قال سبحانه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. رابعا، بها يمنح العبد علما من عند الله، وهو ما يسمى بالعلم اللدني، قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. خامسا، بها تقبل الطاعات، قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. سادسا، بها تتنزل البركات، قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سابعا، بها تحفظ الذرية، قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثامنا، بها تتحقق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، قال سبحانه إن للمتقين مفازا. تاسعا، بها تكون النجاة من النار، قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. عاشرا، بها يرث المؤمن الجنة، قال سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: صدق الله العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سأل الصحابي الكبير سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، قال سيدنا أبي أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال سيدنا عمر شمرت واجتهدت. قال سيدنا أبي رضي الله عنها فذلك التقوى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم نقل الأعضاء البشرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان الأصل عظمة وحرمة المساس بجسد الإنسان بالجرح أو القطع حيا كان أو ميتا لتكريم الله سبحانه وتعالى له في قوله ولقد كرمنا بني آدم، إلا أن نقل الأعضاء البشرية كمسألة مستحدثة استثنت من ذلك في بعض صورها، حيث إن لها صورتين: الأولى أن ينقل الشخص عضوا أو جزءا منه من مكان من جسمه إلى مكان آخر منه، والنقل في هذه الصورة جائز بشرط أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين، وأن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه، وأن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه للشخص نفسه.
4: نعم، هذه كما قلنا هي الصورة الأولى، فماذا عن الصورة الثانية؟
5: الثانية أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان: الأولى أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتا، والنقل في هذه الصورة جائز أيضا بشرط أن تكون حياة الشخص المنقول إليه العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته. الحالة الثانية أن يتبرع الإنسان الحي بغير عوض بعضو منه أو جزئه إلى مضطر إلى ذلك، والنقل في هذه الصورة جائز أيضا بشرط أن يكون المتبرع أهلا للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده وغلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، كالتبرع بجزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر. ولذا أجاز الكثير من العلماء التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، كما أجازوا نقل القرنية يعني قرنية العين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية الزرع ما لم يمنع أولياء الميت ذلك، لأنه في ذلك كله إنقاذ نفس معصومة وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه حياته كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين أثناء الحياة، لأن الضرر لا يزال بمثله. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية من إنسان إلى آخر لما يترتب على ذلك من انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه هذه الأعضاء.
4: بالنسبة لموقف المجامع الفقهية دكتور؟
5: انتهى مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية سنة 90 إلى أن زرع الأعضاء التي تنتقل منها الصفات الوراثية للمنقول إليه لا يجوز ومحرم شرعاً.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:15. الآن مستمعينا نبقى معكم على مدى 45 دقيقة مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه التلاوة من سورة القصص.

الله.

وكذلك نجزي المحسنين.

أخذه موسى فقضى

أخذه موسى فقضى

Oh,

ولم

0: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور وقد تلا علينا من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، لا شك أن قيام الليل عبادة جليلة وقربة عظيمة وشريعة ربانية وسنة نبوية، فشرف المسلم قيامه بالليل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قيام الليل من أفضل الطاعات بعد الصلوات المفروضات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استوقفتني إخوة الإيمان صلاة الثلث الأخير من الليل، فوجدت عجبا أن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر. الصلاة المكتوبة يسمع نداؤها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير يستشعر نداءها بعض البشر. الصلاة المكتوبة نداؤها حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها هل من سائل فأعطيه. الصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل يؤديها من اصطفاهم المولى تبارك وتعالى من المؤمنين. فاللهم اجعلنا من أهل صلاة الليل العابدين المخبتين لله رب العالمين.
1: هدأت

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. الساعة الآن 1:00. الآن إخوة الإيمان نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن

حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت

معروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم

معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم

متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم،

الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه

يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.

صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

الشَّفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.

الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام

حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال

يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير

فأتت أكلها ضعفين. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود

من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

الأمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

يتوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون

من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

مستمعين الكرام، مع المصحف المرتل يأتيكم في الخامسة إلا الثلث إن شاء الله. وبعد قليل نلتقي مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، ويرتل من سورتي الأنفال والتوبة. ساعتنا الآن الواحدة والنصف. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نستمع وإياكم إلى الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 55 من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

فألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك

يعلمون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

يؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبابهم

واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة، رتله علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من تلاوات الفترة التي سوف نستمع إليها في 2:05 إن شاء الله، نلتقي مع القارئ الشيخ عواد علي سليمان في تلاوة من سورة الحجر. بعده نستمع إلى القارئ الشيخ نافع أديب في تلاوة من سورة النساء. بعده يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار.

استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. تتضمن هذه الإذاعة تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:08 إن شاء الله تعالى. معنا من التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. 2:05 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عواد علي سليمان في هذه التلاوة من سورة الحجر.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحجر، تلاها القارئ الشيخ عواد علي سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأنشد محب للصلاة على الرسول يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل، صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم بمشيئة الله حتى 5:30 من بعد فجر الليلة. معكم من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأسأل الله أن يوفق الطلاب في الامتحانات، وأن يجعل الله الصعب يسيرا عليهم، وأن يوفقهم الله لما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي 3:45 إلى 5 دقائق لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وابتهال للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل فؤاد حسان، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، يتلوها القارئ الشيخ نافع الديب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيمانكم. بعضكم من بعض.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، تلاها القارئ الشيخ نافع الديب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث متفق عليه. والبضع من العدد 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. والحديث يشير إلى أن طرق الخير كثيرة، وأنها جميعا مطلوبة، كل بما يستطيع فعله.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.